0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوم أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهال مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين أنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إنها هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدين ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدين ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلاة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه لشنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيهم صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية، محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي تعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة، لو كان الواحد عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخذها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية، إذا كان أنا عندي مشكلة بتاعت تغذية وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي، ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد
دي حاجات مهمة نأخذها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ونستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه. وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله وبنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تأخذ راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تأخذ فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيعوق قوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، واهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، واذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم اوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. واهم حاجة اكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم اكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعه هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إن أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة وتقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبز يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل لأنه مش بنقول للأم أكلي زيادة عشان أنت زي ما احنا بنقول نسوي الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت تفروض تاخدي أكل اثنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه.

ما ضروري حاجة غالية، الحاجة الموجودة في الموسم والآن بقدر أشتريها، ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات، لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن، وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذتي كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه أن إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى، لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه أن إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا هأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقت بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاه، لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية، كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية، لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في 9 بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن إحنا ده نخطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع 10 بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع 11 بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع عليه برا. في الأسبوع 12 بيكون فيه بيتكون عنده الجهاز التنفسي. وفي الأسبوع 13 بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلح. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع 13، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة، لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو. فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر 9 ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي، محتاج الأم تعرف معلومات كثيرة. ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وإنت يا مام محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب
يعني ساعة ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخل طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن، وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كثيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسنس صغير استنطبيه وظهرك من ورا ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقادة. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكون الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه. لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده، بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودت نفسك إنك أنت كل وقت بتاع رضعة في كرسي جنبك بتقعد تاخد دي والرضعة وبعد ذاك ترجع سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحس بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجع للدكتور. في نسوان كتير حينصحوك بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل للملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكون طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عنده فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن أزليه قطعة واحدة على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه أكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل إنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية، يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات
بينفع مع طفلي ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات، إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بيها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقولك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكل بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرت من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكون محتفظة به لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتم طيبين وهابي بيرثدي لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كثير بعديها بشهرين ثلاثة بيمشوا. فأنت بعد سنة وثلاثة شهور إذا حسيت أنه طفلك لسه ما مشى الخطوة الأولى ممكن ترجع للدكتور وتسأليه، وإن شاء الله يكون يعني خير وما في مشكلة. حاجات كثيرة حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليلة. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى الغناء القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح:

الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بقى بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في طفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين المتابعين الكرام في كل مكان، مرحب بكم وأهلا بكم في صباح جديد، كل الحب والاحترام والتقدير لكل الناس الغالية، لكل الناس الجميلة، لكل الناس النشيطة، لكل الناس اللي بتبدأ من الصباح بحيوية وبرشاقة وبروح عالية كده وباستعداد وبتجهيز وبوعي وبفكر جميل من الصباح. هي شاكرة الله، حمد الله على إحساناته، على مراحمه، على كل نعمة، على كل بركة صباحية. كل الاحترام لكم وتحية كبيرة لكم من صديقكم وأخوكم هيثم حسن في يوم جديد، في صباح جديد وفي مشوار جديد، في رحلة نتمنى أنه نأخذه كلنا مع بعض في هذا الصباح، من خلال موضوع صغير، من خلال موضوع بسيط لكن مهم وفي معناه كبير جدا جدا، وكلنا بنحتاج له ومحتاجين نفكر ناخده بجدية وبكل انضباط وبكل حماس. سعيد جدا جدا في الحلقة دي انه ترافقني تكون معايا العزيزة الغالية دكتورة كاميليا، الأخت البسيطة و
2: صديقة البرنامج
1: وصراحة يعني فرصة كبيرة جدا وامتياز وشرف لي للمرة الكامية أستاذة لو سمحت.
2: كتير
1: بس عدو بس كتير، لأنه ما بقت ضيفة يعني ما حنقدر نقول لها تاني ما تيجي، بقت عزيزة عندنا، وأكيد طبعا بمواضيع كتير أنتوا بتتابعوها بتشاركونا، وإن شاء الله يعني في الأمات الجاية في مفاجأة لكم، وبس صلواتكم دعواتكم ان هي تقبل ولا انت قبلت ولا شنو الحاصل؟
2: لسه ما معروف.
1: هي بتدرس في الموضوع.
2: ايوه بالضبط،
1: بتدرس الموضوع لسه. وبالمناسبه دي يعني من الصباح كده، رغم انه الناس لسه ما طلت علينا، لسه ما شاركتنا من الصباح، زعلت لما اسبانيا شال الكاس؟
2: ما زعلت، انا دايما مع الفايز. انا بشجع الكره الحلوه النظيفه.
1: يعني ده هروب ولا ده؟
2: لا ما هروب، بس ما لي في الكوره شديد،
1: ما لي في الكوره
2: لكن بس ده مع الفايز.
1: هارد لك لكل الناس اللي شجعت ليونيل ميسي او شجعت الارجنتين، وكان يعني قلبها كده انه يختم المرحله بتاعته والفتره بتاعته وزمنه وجيله
2: ياخد الكاس
1: بكاس تاني. لكن معلش دي كره القدم، ويعني زمنك خلاص كفاية يعني. فأكيد يعني دي حاجة جديدة جدا، يعني
2: بيسلم جيل تاني.
1: واتمنى انه ده يكون حالنا يا كاميليا دايما في الحياة، انه يكون في تسليم وتسلم بروح عالية
2: رياضية.
1: يعني بنشوف لامين يامال الود الصغير الشال يوم من الأيام وجايبين صورة كده، يعني انا ما اعرف فيها، لكن يعني كأنه نشأ على ايده ونشأ على أيوة. فده شيء عظيم يعني،
2: صح. والصورة المقارنة تاني لما بعد ما أخذوا الكاس، يعني ما نسى، رجع لميسي وسلم عليه وحضنه وكده كانوا بيواسيه. دي صراحة
1: يا أخي شفتي كيف كنت متابعة الكورة؟
2: أيوة تابعت الكورة بس برضو مع الفايز.
1: يا سلام عليكم صراحة، يعني أنا عجبتني الروح دي كاميلة في الختام، إنه كثير من الناس شهدت المباراة، كثير من الناس يمكن صح. يعني حتى في السوشيال ميديا تابعت التفاصيل دي،
2: صح.
1: وده شيء جميل على فكرة، يعني دي إضافة جديدة ل ل ل ل للأنثى السودانية أو بصورة عامة، يعني أنا بحب إنه لابد تضيف حاجة جديدة في
2: مجتمع،
1: يعني في حياتها، يعني صح. بصورة عامة إنه تعمل لها مجال جديد،
2: هي السنة يعني أنا ما بعرف لكن لاحظت كثير السنة دي المرأة السودانية كانت متابعة بشدة, يمكن كمان عشان يعني الظروف شوية تغيرت فبقينا قادرين نشوف إن هي بتنزل مثلا تحضر كرة في أي حتة أو كده. طبعا يعني شوية كان صعب في السنين اللي فاتت إنك أنت تنزل وده, لكن حاسس
1: شوية تقعدي في نادي أو
2: أيوة في أيوة أيوة بالضبط وتحضر كرة وتشجع وده فيعني كويس ادونا المساحه دي ان احنا نعبر.
1: ارتقينا
2: لو ما يعني خلونا نعبر عن مشاعرنا من غير احكام.
1: يعني الرجل السوداني شويه ممكن يكون يعني شويه
2: ما حتكلم في النقطه دي.
1: لا بينه وبينك يعني
2: هو شوف يعني في تغيير في الحته دي, في تغيير ليه؟ لانه حتى حسي بيجينا نشوف حتى الاخوان بيسوقوا اخواتهم يعني حتى ناس البيت الأب بيسوق عياله أو بيته والأخ بيسوق أخته وكده يعني فهمته وبتخالته يعني المهم يعني هم ذاتهم الأسرة الأولاد في الأسرة بيجوا لا يطلعوا من فكرة إنه لا البيت ما تمشي معنا وما تحضر معنا كورة وكده, لا بالعكس.
1: المفاجأة إيناس يوم اللي نال الكورة قبل الأخيرة مشت يعني لقت الود ما في والبيت ما فيش واضطرت إنه تنزل تحت تحضر.
2: يا ايوه يعني دي حاجه حلوه ايوه دي حاجه حلوه. وانا انا من زمان كنت دايما بقول ليه الراجل ما يسوق مثلا مرته او خطيبته او اخته وبتاع مش يحضروا كوره سوا يعني بيخليها تكون شنو يعني جزء من حياته بدل ما هو براه طول الوقت.
1: هي لكن دي حاجه نفسيا بتلعب دور كبير
2: اكيد إن هي... اكيد اكيد يعني انت لما تشاركني اهتماماتك وانا اشاركك اهتماماتي دي حياتي بتقرب الناس من بعض.
1: يعني ما بتكون طاردة في البيت لما يكون هو بيشاهد في كورة أو بيشاهد في أخبار لأنه أدى مساحة بتاعت إن أنت تشاركيني
2: يا أيوة بالضبط كده. بالعكس أنت لما تكون في البيت وبتفتح الكورة وهي بتشارك معاك أو على الأقل فهم أنت بتعمل شنو أو بتحضر كورة وكده بتديها مجال إن هي تفهم وإن هي تكون معاك في الجو وفي نفس الوقت هي بتحس إنك أنت بتقربها منك مش بتبعيد عنك. يا
1: إذن المستمعين الكرام يعني دي حاجة جميلة جدا جدا ونتمنى إنه دي تكون الروح الجوانة أو الطفرة, هي ما طفرة لكن يعني ارتقاء أو تطور جديد أو مرحلة جديدة في إنه يعني إحنا ناخد مرحلة جديدة. إذن بنقول هارد لك لكل الناس تاني اللي شجعت الأرجنتين وكان قلبها, فالملف ده انطوى خلاص كاس العالم
2: انتهى
1: اتقفل بكل ما فيه
2: بالضبط كده
1: بسمح والكعب انطوى بس تاني شنو الناس تقبل على وين
2: قدام احلق اولاد النهارده.
1: انا يعني بديت الاحظ للتعليقات للناس اللي بدات تكتب هوي يعني خلاص كاس العالم انتهى, الناس ترجع كنايسة ترجع اجتماعاتها وترجع أشغالها وترجع ترجع حياتها الطبيعية ونرجع تاني نشوف برشلونة وين ريال مدريد وين والكلام التاني يعني ودي حاجة جميلة بصراحة. خلاص خلونا نقفل الصفحة دي كفاية يعني الفيسبوك ريحوا شوية وتعالوا للحاجات اللي ممكن تكون الشاغلة في الوقت ده. ففي الصباح كده جميل إنه إحنا نجي كده نتحرك مع الصباح في موضوع جميل جدا جدا. عشان كده خلوني أسألكم ويعني جواب بيني وبينكم وبين نفسك, آخر مرة قلت فيها أنت تعبان كانت 200, آخر مرة كده وأنت يعني طلعت بالحقيقة دي قلت أنت تعبان أو أنا تعبان 200, آخر مرة بكيت فيها من قلبك, آخر مرة كده بكيت بحرقة من قلبك من جوا كان 200, آخر مرة طلبت مساعدة, آخر مرة طلبت إنه زول يساعدك كانت 200, ولا أنت من الناس اللي بتقول أنا كويسة الحمد لله, ولا أنت من الناس اللي بتقولي أنا كويسة الحمد لله حتى لو الدنيا كلها واقعة فوق راسك, ممكن الدنيا كلها تكون يعني فوق راسك كله أنت ما عارفة شمال من يمين وما عارفة إنك تعملي الحاصل شنو, أو ودي حاجة صعبة جدا جدا. عايزين نقول إنه مرات بنقع أو بنقنع نفوسنا إنه القوة يعني هي كل شيء, لكن في الحلقة دي حنعرف حاجات كثيرة في رحلتنا الصباحية مع كاميليا, ويعني خلينا كده يعني نبتدي الفكرة وسؤالنا بتاع الحلقة يا أخواننا, منو أقنعك, منو الأقنعك ببساطة كده كده فكر, وقبل ما تكتب قبل ما تعمل أي شيء منو الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت, منو الأقنعك يعني إنك تكوني خدت الفكرة والفكرة دي جاتك إنه أنت لازم تكوني قوية في كل الوقت، والقوة دي ذاتها هي شنو؟ وده اللي إحنا دارين نعرفه، يعني شنو إنك تكون قوي، يعني شنو إنك تكوني قوية؟ اكتب لنا وشاركنا، لكن تعالوا ناخد الموضوع ده ويعني من زاويتين. الزاوية الأولى المهمة اللي هي الزاوية النفسية، يعني إنها جايبين دكتورة، جايبين زول النفسية، فهي ما يعني حتجينا الحتات نستحملها أو نفهمها ونمنطقها. منطقة روحنا يعني كده، تعال نحكي احكي لينا كده.
2: طيب العنوان صراحة هو سؤال بسيط لكن في نفس الوقت سؤال قوي شديد، يعني منو فعلا منو الأقنعنا إنه إحنا طول الوقت لازم نكون قوية؟ ودي حاجة إحنا للأسف متشبعين بها وقايمين بها وبنعلم بها أجيال الجاية. طيب الفكرة إنه أصلا إحنا شنو هو تعريفنا للقوة؟ في كلمة القوة في حد ذاتها كلمة يعني الناس بتستخدمها كتير، لكن في نفس الوقت ما قادرين يعرفوا معناها، أو مش ما قادرين يعني تعريفها ما دايما واضح. بنربط دايما القوة بأنه مثلا أنه أنا لازم أكون قوي، معناته أنا ما أبكي، ما أشكي، ما أتكلم، ما أعبر عن مشاعري لو أنا متضايق أو أنا زعلان. لكن طالما جيتني في الملعب بتاع علم النفس، أنه القوة النفسية ما معناها غياب المشاعر، ما معناها إن أنا ما أبكي أو ما أتعبر عن مشاعري أو ما أتكلم أو كده، بالعكس إن هي القدرة إنه أنا أقدر أتعامل مع المشاعر دي بطريقة صحيحة، طريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. تمام، ده التعريف بتاعه، حايده تاني عشان الناس تقدر تستوعبه، لأنه هو توتالي مختلف من
1: المفهوم اللي عندنا
2: اللي هو القدرة النفسية، إنه أنا أقدر أتعامل مع مشاعري بطريقة صحيحة، لا بطريقة لا تأذيني أنا

0: زول يعني في البيت طبعه أو في المجتمع طبعه أو صديق لنا طبعه إنه هو بيتكلم عن مشاعره طول الوقت وبيحكي، إحنا بنقول عليه شنو؟ الزول ده شكاي. يعني بنوصل مطول إنه هو شكاي بكاي، ما عايزين نتكلم معه ليه؟ لأنه هو طول الوقت حيقعد يقول لنا أنا مالي، أنا حاسب شنو، أنا ما بدا. فإحنا المجتمع بيطالبنا إنه إحنا ما نزعجه بمشاعرنا، ما نزعجه بأفكارنا، ما نزعجه بالحاجات اللي إحنا بنمر بها. فالناس بتهرب مننا. أنت لا لو عندك زول طول الوقت بيجي يشكي لك، بتقول له زول شكاي أنا ما داير أتعامل معه أو ما داير شنو أقعد معه طول الوقت، بتخفف بتقلل. ليه؟ لأنه المجتمع طلب مننا كده من وإحنا صغار، ربانا إنه الكبت بتاع المشاعر دي القوة. فهمت؟ عكس إنه هو بالعكس، التعبير عن المشاعر دي القوة. إنك تتعبر عن مشاعرك بتحتاج شجاعة، لكن إنك أنت تكبتها دي أسهل.
1: والحاجة دي يا أخوان أنتوا رأيكم فيها شنو؟ هل ده من الصباح يقدر يغير المفهوم بتاعنا، يقدر يغير الحاجة اللي ترسخت جوانا من إحنا صغار؟ يا أخوانا الحاجة دي مؤثرة جدا جدا. إذا يعني الإقناع ده عندك أنت كأبو هسي، وأنت كأم بتسمعينا، وأنت بتخلي بنتك تستحمل يعني لأنه هي بنت، والوضع والظرف ده إن يعني فرض عليها كده. والحتة اللي قالتها الحساسة جدا، إنه ولد في البيت، ولد ده بيعبر عن مشاعره، بيعبر عن الحاسيس، عن الحاجة جواه، فبنسكته وبنخليه يتحمل غصبا عنه
0: ويخفي مشاعره
1: وما يعيش الحاجة دي. هل أنا وإنت ظلمنا أولادنا؟ هل أنا وإنت ظلمنا بناتنا؟ ولغاية هسي يعني ممكن تكون أنت كبير في العمر وإنت بتتألم، لكن بتخفي ألمك. وإنت ممكن تكون متوجع. يعني أنا أبويا الأيامات دي تعبان جدا،
0: سلامته
1: الله يسلمك، لكن داير أقول حاجة مهمة. هو كبير في العمر ووصل مرحلة يعني بيبكي من الألم. يعني تصدقي أنا الحاجة دي وبتكلم في الكلام ده بشوف قدر شنو، أنه مرات ممكن نقول لي أخي يعني داير نقول لي تحمل. هذول متألم يعني خلاص، وما في أي يعني ما في فلسفة هنا، ما في فلسفة. أنا الحاجة دي اختبرتها في الأيامات الفاتت، إنه ما نتفلسف كتير. ألم معناه ألم. وهو بيبكي معناه ما بيدعي. يعني هو لما يجي جنة صغير لما يجي يتكلم، ولما ده ما تدعي. ما بيدعي على أمي ولا أبوي ولا دار الدلع. لا، في حاجات مرات تكون صادقة. لكن قدر شنو إحنا ظلمنا أولادنا، ظلمنا أنفسنا،
0: ولسه بنظلم أنفسنا. بدي أهم شيء يعني مثلا أنا الحتة اللي ذكرتها بتاعت إخفاء المشاعر دي، يعني أنت عارف المشكلة إنه المجتمع والناس وعلمونا، وإحنا للأسف علمنا روحنا كمان مع الأيام، إنه إخفاء المشاعر ده معناته أنت زول، أنت القوي. فبيقى شنو؟ بيقى إنه بيربطوا قيمتك كإنسان في قدرتك لاحتمال الألم وإخفاء المشاعر. ودي المشكلة هنا، إنه على قدر ما بتقدر تخفي مشاعرك وما تصير وتبان مبتسم وقوي، معناته أنت زول قوي، أنت زول كده، مع إنه ما له علاقة. تمام؟ إنه الزول بيتألم، إحنا ما بنقدر، إحنا ما عايزين نفهم الألم. لكن عايزين نطالبه إنه هو يتحمل الألم اللي هو بمر به، وإنه هو ما يصير لنا مشاعره. ليه؟ لأنه بنعتبر إنه ده ضعف. ودي للأسف حتى بتوصلنا إنه بنتعود بعد كده انه الالم والتعب ده جزء من حياتنا وجزء كبير بيشكلنا، وانه الحاجه دي مقبوله. يعني انا لدرجه انه في ناس لما يكونوا في وضعهم كويس مرتاحين، ما متالمين، ما في مشاكل، لا بيبدوا يقلقوا. لا، هم تعودوا نفسهم، عودوا مشاعرهم ودماغهم ان هم طول الوقت لازم يكونوا شنو؟ قلقانين، خايفين، متالمين، تعبانين. ما تعودوا على الراحه.
1: الحته دي حتى انطبقت يعني هل حتى على الزول الإنساني ده الدكتور اليوم، يعني أنت الليلة قدامنا وفي دكاترة كتار بيسمعونا، على إنه الحتة دي ذاتها هم مرات بيظلموا بها المتألم، هم بيظلموا بها المريض، لأنه هو جزء من المجتمع السوداني، هو جزء من المجتمع اللي تشبع بالفكرة دي، ومرات ممكن يكون طبيعي.
0: ولا هو مش بيظلموا المريض، هم بيظلموا روحهم هم ذاتهم. لأنه زي ما انت قلت، انا اتربيت كده، في حاجات بتفضل جوايا عشان اغيرها بتحتاج وقت، مثلا كطبيب نفسي او كمعالج نفسي

0: بتاخد مني وقت انه انا اغيرها فيني انا ذاتي. فبيجي فعلا يعني مثلا زول بيتكلم معك حصل لي وحصل لي, انت ممكن تكون ملتزم باخلاقيات المهنه في الوقت ده يعني لا, وبتحاول ما تصغر من المشاعر بتاعته وما تستصغر الالم بتاعه وتعيش معه مهما كان الالم. يعني في ناس ممكن عادي يجوك يتكلموا معاك وهم متضايقين ويدفعوا قروش عشان مثلا ضربوا ضفرهم واتكسر فيه كده, يعني في ناس كده. بس الموضوع ده بالنسبه لها هي حاجه كبيره, وبالنسبه لك طبعا انت بتشوفه تافه في الوقت ده, ما بتقدر تحس, ما بتقدر تقول انه الموضوع ده ما بيحتاجه وموضوع تافه. لكن بعد ما تخلص بترجع الانسان الطبيعي وتقول دي شده.
1: لكن دكتوره ولكل الناس العلمين او الناس علم النفس بالذات, انتوا قريتوا المجال ده والمجال ده قريتوه, لكن عياداته في السودان او يعني المجال ده في السودان ما زي الاختصاص الثاني اللي فيه اختصاص, يعني فيه كمية بتاعت حضور أو التزام أو حتى يعني وجود, لأنه إحنا الجزء ده بالنسبة لنا في السودان واقع.
0: يا لا يا لسه يدوب هو أشوف يدوب الناس بدأت تفهم إنه لا, في حاجة اسمه معالج نفسي, في حاجة اسمه ثيرابيست أو معالج أنا مفروض أمشي له يعني من غير الطبيب. يعني هم الناس إحنا في السودان دائما يعني عندنا تجاني ماحي اللي هم ده الطبيب النفسي, وأنا شرحت قبل كده الطبيب الفرق بيناتهم. هم إحنا منح في السودان بنستنى لما نصل مرحلة الطبيب النفسي بعد كده نمشي ناخد أدوية, وطبعا بعد ما يكون أنا شنو لما أقول إحنا يعني معلش للأسف بنقول عليهم المجانين. لما انتصل المرحلة على حسب مجتمعنا يعني مثلا المرحلة دي بعدين نوديك المستشفى, لكن انك انت تمشي معالج وتبكي وتشكي وتحس من البداية تحلحل الأمور بالراحة, لا دي ما كان المفهوم ده ما عندنا. واللي يدوب حسي مع السنين الأخيرة دي مع الظروف اللي بنعيشها في الحرب وكده بدت تصهر انه لا, الناس بدت تقول لا احنا محتاجين فعلا معالج وطبيب نفسي.
1: في ظلم حصل كبير يعني الإنسان السوداني بصراحة, البيئة شكلته بطريقة صعبة جدا يعني تشكلنا بأفكار كده وبأقنعة صعبة جدا. أتمنى أنكم أنتوا معانا, أتمنى أنكم أنتوا بتكتبوا, أتمنى أنكم تشاركوا معانا الصباح, وخلونا نشوف الناس اللي كتبت لنا من الصباح. آدم بيقول أحلى صباح لأحلى أستاذ هيثم ليك وحشة, مرحبا بك يا آدم, تحية طيبة وصباح الخير, وسعيد جدا بوجودك معانا وانت بتتابعنا, ومعانا كمان الدكتورة كاميليا. وابو الزقم بيقول احلى صباح, يعني عليكم مرحب بك. ادم بشير والبشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم, تحياتي والجميع من المملكة, موضوعكم جميل, المؤمن القوي حبه الى الله من المؤمن الضعيف. كويس يا آدم, شكرا لك, وتحية لكل الناس في المملكة العربية السعودية. قسيس متوكل صباح الخير عليك ومرحب بك في صباح بلدنا, ونتمنى مشاركتك كمان. نصري أبكر خريف بيقول أوه أستاذ هيثم نسلم لك ونحن البعاد. يا أنت ما بعيد, أنت معانا قريب وفي أسرتنا الجميلة البسيطة دي, وإحنا مبسوطين لوجودك معنا. الاسم متوكل بكتي بيقول صباحكم جميل مقدمي البرنامج, مشتاقين يا كيمو.
0: يا
1: كيمو
0: ايوه
1: يا اخت, انت دكتوره بختك يا اختي, اسمك ده
0: كيمو.
1: شكرا لك والحبيب لالو لكل المستمعين ومحبي الراديو, يوم سعيد اتمناه لكم. انا ما عارف انت طلعت شنو بتشجع, منيا اسباني ولا ارجنتيني؟ يعني انت ذاتك في الصوره ضباب, يعني هو من الشخصيات الممكن تكون في التشجيع, يعني مرات ما بصير لك هو مدريدي, مرات هو
0: لابس
1: انا لابس. فاحنا دايرين نعرفك الليله انت انت شجعت حيرجع, يعني هو يعني هو دايما اكيد حيكون شجع الفرنسي, انا بعرف يكون شجع الفرنسيين. نصري بكر بيقول ما فيش زول بيقنعنا انك ما في زول بيقنعك انك تكون قوي, لكن مجرد ما انت تلقى التفاصيل المرة ديك هي اللي بتخليك تكون قوي, وليس تلك القوة التي نمارسها ضد تفاصيلنا اليومية ومعاملتنا مع البقية. رأيك شنو في الكلام اللي قاله نصري؟
0: أنا على حسب ما فهمت يعني إنه هو بيتكلم إنه الظروف هي اللي بتخلينا
1: بتشكلنا
0: بتخلينا نكون بكل القوة. وفعلاً هو للأسف ما بيعلمونا إنه يجي زول يقول لك أبقى قوي عديل يعني أبقى قوي كده, لكن هي
1: لكن دكتورة بنسمع
0: هي لكن القوة بمفهومة زي ما أنا عرفت لك بمفهومة ده. لا هم أبقى قوي دي يعني شنو يعني أبقى زي ما إحنا قلنا لا تبكي لا تشكي لا تتكلم لا بتاع وتستحمل تتحمل وتجي على نفسك وتضغط على نفسك لحد ما تتفجر. فهمت؟ دي أبقى القوي هم
1: لحد ما يجي أنا الماحي
0: بالضبط كده هم أبقى القوي هو قاصدة تمام. عشان كده هو يعني بيقول. والجزء الثاني أنا فهمت إنه ما بتلك القول بمارسة التفاصيل ومعاملتنا مع البقية إنه إحنا نبقى قويين. أنا ما فهمه هو قاصد هنا إنه إحنا نبقى قاسيين مع الناس أو نستخدم قوة مع في التعامل مع الناس. لكن إنه أنا أبقى قوي أيوة الظروف هي بتشكل وإنه الناس هي ذاتها والتربية هي بتأثر. أصحابك حس أنا الليلة لو جتني صعبة تبقى بيقول لا خليك قوية
1: ياخذ في حتى في وفاة زول عزيز أيوة عليك أيوة. زول غالي عليك إحنا
0: يطالبوك إنك أنت
1: دارين نحاول يعني إحنا بنحاول نواسي لكن المواساة بتاعتنا أو يعني هو هي ما بتتسمى بصراحة في الوقت ده هي ما بتتسمى في الوقت ده لأنه ما أنا يعني الفقد الزول ده ما أنا الفقد
0: صح ما خدت نفسي مكانه
1: أيوة رغم إحنا دارين شنو نواسي صح أو دارين يعني نطلع أو نشيل منه
0: الألم شوية
1: لكن رغم ده يعني شوية ممكن يكون الفكرة بتاعتنا والكلام إحنا بنقوله شوية صعب. زينب إسحاق صباح الخير عليك يا زينب, تحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا. زينب بتقول صباح النور والسرور صباح البهجة والأمل, أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. القوة هي فطرة مخلوقة داخل الإنسان على قدر النظر البعض فينا يستخدمها للدفاع في الضعف أو في مواجهة الآخرين, لكن القوة يقين داخلي مكتسب من قدرات الرب فهو مقرون بالإيمان. أنا عن نفسي اكتسبتها من أبوي له الرحمة والمغفرة. بتقول القوة تدعم الأمل والمشاعر والعاطفة. كل من يملك القوة يمتلك العفوية والمسامحة. نسأل الله يزيدنا قوة في ظروف البلاد الحاصلة. شكرا لك يا زينب للكلام الجميل اللي أنت قلتيهم. لكن رأيك شنو في سؤال الحلقة يا زينب؟ طالما في يقين, طالما إنه إحنا بنعرف القوة اللي أدانا لها ربنا وكل شيء, لكن شنو الأضافات النشأة في الظروف المختلفة اللي إحنا الليلة تسميتنا أو كبدنا للحقيقة اللي إحنا مفترض الحاسيس والمشاعر مفترض إحنا نعيشها يعني اليوم, لأنه إحنا في وضعية صعبة. يعني إحنا بنغفل الألم وإحنا بنؤمن إنه الحمد لله نعم, لكن فوق الكسر الجواي, فوق الحزن الجواي, فوق كل شيء. وأنا ما ضد إنه نقول الحمد لله, لكن في إنه ليه ما قادرين نطلع الحاجة دي؟ هل بيجينا نخاف من بعض؟ هل ما قادرين نحكي للزول التاني؟ هل ما بيسمعنا؟ ولا يعني أنا تعودت إنه بس أكون متحمل كده, يعني زول يحس بي ما في, ومرات ممكن اشتكي بطريقة ممكن تكون غلط. المشكلة وين يا زينب؟ بهاء الباقر محمد بيقول بيكتب لنا كلام جميل, بيقول صباحات الخير عليكم أهلنا في راديو سمر الحب. أنا شايف إنه من أكبر الأخطاء اللي بنعملها في حياتنا إننا بنحاول نظهر للناس إننا أقوياء طول الوقت, وكأنه التعب ضعف, وكأنه الحزن عيب, وكأنه طلب المساعدة معناه إنك
0: فشلت.
1: لكن الحقيقة غير كده تماما. من الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت؟ ومنو قال لك إنك لازم تواجه كل معارك الحياة براسك؟ نحن بشر بنتعب بننكسر بنمر بأيام ما بنكون قادرين فيها حتى نشرح الحاصل جوان. وفي اللحظة دي لو لقيت زول تثق فيه وقلت له أنا محتاجك, دي ما هزيمة دي شجاعة. ده يعني احنا هنمشي جزء جزء yeah. يعني خليكم ركزوا yeah. في انه هي ما قال يعني هو كلام yeah, جميل كتير. جدا yeah. جدا لو احنا نقراه كله نجي راجعين للخلاصه بتاعتك. طلب المساعده ما ضعف، الضعف الحقيقي انك تكون غرقان وتصر انك ما محتاج زول، وانك تتالم في صمت بس عشان تحافظ على صوره الانسان القوي قدام الناس. وده الكلام اللي قالته قبل شويه وفهمت في وشرحت فكره القوه يعني شنو. احيانا اقوى قرار ممكن تاخذه انك تعترف انك تعبت، واقوى كلمه ممكن تقولها انا ما قادر براي، واجمل حاجه ممكن تحصل لك انك تلقى شخص يسمعك من غير ما يحكم yeah. عليك، ويسندك من غير ما يمن عليك
0: yeah.
1: خلونا نغير مفهوم القوة. القوة ما إنك ما تقع، القوة إنك لو وقعت تعرف تقوم، وما إنك ما تحتاج الناس، القوة إنك تعرف تختار الشخص الصح وتطلب منه المساعدة وقت الحاجة yeah. فلو أنت اليوم تعبان ما تستحي، ولو محتاج زول أطلب المساعدة، ولو قادر تكمل براسك خلي في زول يمشي معاك الطريق. انت ما ضعيف لانك احتجت سند، انت انسان، وكل انسان مهما كان قوي بيجي يوم يحتاج فيه كتف يسند عليه yeah. وكل ما تطمنه يتمسك بيده وتقول له انا معاك ما تشيل هم. عاطر الحب والتحايا صديقكم وزميلكم بهالدين الباقر
0: yeah.
1: الباقر قفل الحلقة لم الورق
0: خلاص ونمشي بعد
1: نمشي بعد. الله عليك يا الباقر، شكرا لك جدا جدا، و يعني انت بتشاركني جزء كبير او جزء اول حلقة كلها في الملخص الجميل. دكتورة نرجع لرسالة الباقر دي لانه لخصت حاجات كثيرة جدا، واحنا اكيد معاه في الفكرة للكلام الجميل، يعني كلام كده بيخلي الزول يقف كده يقعد ويراجع نفسه.
0: هو صراحة زي ما انت قلت هو لخص الحلقة واتكلم انه فعلا نحن بشر واحنا بنتعب واحنا بننكسر وبمر ايام ما قادرين، يعني فعلا ما في زول بيفضل قوي، ما في زول بيفضل قوي طول الوقت. المشكلة انه زي ما انا قلت طلب مننا انه احنا نبقى قويين، لكن ما ورونا يعني الطريقة اللي احنا نبقى بها اقوياء. ففهمنا اصلا لفكرة القوة والصلابة والصمود اوكي، خلانا الفهم الغلط خلانا انه احنا نتعامل مع الموضوع غلط، لدرجة انه احنا بقينا ما عارفين نعمل شنو اصلا. ف يعني مثلا حتى واحنا كبار حسا يقول لك ما تبكي، انت كبير انت ما تبكي، انت خليك قوي. البكاء من ناحية علمية هي استجابة طبيعية للإنسان، إنه هو يبكي، إنه هو ينفس عن المشاعر السلبية جواته بطريقة البكاء، حتى لو صراخ حتى لو أي شيء. ليه؟ لأنه لو هو ما عمل كده بعد كده الكبت الكتير بيأثر معاه لدرجة إنه هو يعمل له مشاكل نفسية اوكي. يعني اول حاجة بيجيه قلق، بيجيه اكتئاب، بيعمل له احتراق نفسي، بيعمل له يعني مشاكل نفسية كتير، بعد كده ما بيقدر يتعامل مع. فتعبير تعبير يعني بسيط جدا عن انه انا انفس عن مشاعري، انه انا اقول لا انا ابكي، اتكلم، ما لقيت زول. المشكلة انه الناس بتقول انه ما في زول انا اقدر اتكلم معه، او ما بثق في زول انه انا اتكلم معه، فبعد كده بيكون في حدة الصغة دي، فزول شنو بدا. لكن مهم جدا انه انا اتعلم، لازم لازم لازم اعبر عن مشاعري، ولازم اعرف كيف اتعامل معها بطريقه صحيحه. ليه بنقول انه احنا خايفين نقول احنا تعبانين؟ زي ما احنا قلنا انا عجبتني الحته بتاعت زينب انه القوه من الله وكده، لكن ما معناته انه انا لو ضعيف، انا قلت انه انا ضعيف معناته انا غير مؤمن، ما يعني الضعف ما هي قله ايمان تمام او فشل زي ما قال اخونا قبل شويه نصري، ما قلت ايمان، ما فشل، ما ضعف مني، لكن بيجي وقت انا بحتاج انه انا اقيف واقول لا انا تعبت، انا ما قادر ما اكمل. يا
1: عندنا رساله كمان من مبتسمه رغم الظروف، مبتسمه يعني شكرا لكي. بتقول صباح الخير يا أستاذ هيثم، وفعلا يا أستاذ لازم نكون أقوياء، لازم نكون أقوياء كده والضحية أكتر يعني الدين مساحة فيها من عندك حيث إنك أنت تشرح لنا فيات وحال فيات ظرف فيات وضع في كل الأحوال ولا في معنى تاني لأنه لازم نكون أقوياء. نقطة مهمة جدا تاني وكذلك إحنا يعني منشارك فيها هل القوة النفسية معناها يعني ما نبكي؟
0: لا طبعا لا نبكي ونسكل وندرد لا بالعكس القوة القوة النفسية ما معناتها إنه أنا ما أبكي أو إنه أنا ما أعبر عن مشاعري زي ما أنا قلتها إنه أنا ما ما ما أتكلم لكن زي ما أنا قلت حسي قبل شوية إنه وده ما مرض يعني إنه أنت بتبكي وتعبر عن مشاعرك ده ما مرض نفسي ولا ولا ضعف منك لكن بالعكس في دراسات كتيرة دراسات حاليا ورت أو اتكلمت إنه البكاء ده أول تعبير بتاع مشاعر صحي جدا للإنسان تمام انه انت ابكي اول ما ما تحس انك مضغوط ابكي ليه لانه ده بيساعدك على تنظيم التوتر انك انت لما بتبكي بتطلع التوتر وبتطلع الطاقه السلبيه من جواتك. السؤال ما بيبقى انك انت بكيت ولا داير تبكي ولا ما عايز تبكي. السؤال الحقيقي بيبقى كيف انا تعاملت مع المشاعر دي بعد كده بعد ما اوكي بكيت تمام او ما عايز ابكي اوكي جاتني اي مشاعر سلبيه هل انا حبيتها هل انا ليه لانه لو لما نجي قدام حنعرف الكبت الكتير ممكن يؤدي للانهيار وزي ما انا قلت حاسب يوديك توتر اكتئاب حياه كثيره فلا انه انا ابكي دي شيء صحي جدا.
1: اذا الكلام مهم جدا الاعزاء المستمعين انه من حقك تبكي يعني ما يعني ما تخطها كده لانك انت راجل
0: يا
1: ما احنا سمعوا لنا لكن نعمل شنو
0: لا لازم لازم تعمل لك ركم بتعبيكه كده
1: طيب انتوا يعني انتوا رايكم شنو المستمعين الكرام في الكلام اللي بتقوله دكتوره كاميليا كرجال يعني هل من حقنا واحنا نعيش الوضع ده ولا لا؟ تعالوا نشوف رساله من تاجو عبد الرحمن لو أنا قريت الاسم صح تاجو في الصباح ده
0: تقوى
1: تقوى
0: yeah.
1: تقوى تقوى عبد الرحمن بتقول صباح الخير عليكم عمره ما كان طلب المساعدة ضعف
0: yeah.
1: يا سلام عليك بالعكس طلب المساعدة بيجي من الشخص الواثق القوي العارف إنه وقت يلجأ لشخص آخر فقط من باب العشم بس يا ريت وقت نكون تعبانين ومرهقين نفسيا نلجأ للشخص الصح الشخص اللي بيفهمك وبنصت لك بكل حب اللي بيقول لك أنا جنبك وبيطبطب عليك وبينتشلك من قمة الألم لقمة الأمل والطمأنينة ولو ما عندك الشخص ده في حياتك ما عيب ولا مشكلة لو طلبت المساعدة من مختص نفسي يرتب معاك نفسك وأفكارك. الشخص ده غالبا مرات بيكون مفقود أو يعني في ناس ما نصدم ناس في الحتة دي لكن لو لاحظتي نقطة الشخص الصح هي الجملة دي مكررة
0: كتير
1: أو كتير تكررت بيدل على شنو؟
0: انا من وجهة نظري الشخص الصح هو الشخص اللي عنده
1: حكمة الامان
0: الحكمه الحكمه تمام واللي بيديك زي ما انت هو مصدر امان طبعا هو الشخص الصح ده انا ما حمشي لاي زول لو انا ما حاسس بالامان تجاهه تمام الشخص الصح هو يعني بعد ان هو مصدر امان انه عنده نوع من الحكمه على الاقل يعني لما انا اجي اتكلم معه يعرف بتين يسكت ويسمعني ويكون عنده ويعرف بيتين ينصحني لأنه ما كل الفكرة إنه أنا كل ما أجي أتكلم مع زول بكون محتاج زول يديني نصيحة أو كاد بس بكون محتاج إنه أتسمع بس تمام، أو كان بكون محتاج إنه أنا يطبطب علي، أتحضن، يسيبوني أبكي، فهمت؟ تبكي وتتحضن من غير ما يقولوا لك ولا كلمة، أو كان بتكون لا محتاج لنصيحة. فالشخص الصح ده يكون بيعرف يتعامل معك في كل الأحوال دي، يعرف بتاني يتكلم، بتاني يسكت، بتاني يسمعك ويطبطب عليك، وبتاني يشد يديك نصائح تشد شوية من عزمك، أو نصائح تشدك لو أنت ماشي في طريق الغلط. تاني حاجة إنه هو زي ما قلنا مصدر أمان، وإنه يكون الشخص موثوق به، وإنت اللي بتثق به، يعني أنت تثق فيه، تثق فيه يعني إنه هو ما حي يلومك في يوم من الأيام إنك أنت كنت ضعيف، ما حيطلع ضعفك ده للناس، يعني يجي أنت الليلة تحكي له عن مشكلة وتنكسر قدامه ليلة، إنه أنا لما أجي المرحلة إنه أنا ضعفت وببكي وكده، الزول بيكون مكسور. فأنت لو ما بتثق في زول إنه هو ما حيستخدم الحاجة ضدك، فبالعكس ده الشخص الصح، ده الشخص الصح تماما.
1: الحكيم يعني اللي احنا بنقول عليه الشخص المختبر للألم، أو يعني عنده النصيحة الصحيحة، أو عنده الطريقة اللي ممكن تخفف من أو تشيل من الألم، أو توجهني في الطريقة الصحيحة بأنه أنا أدير الوضع ده كيف، أو أنا أتعايش مع الوضع ده كيف. تقوى شكرا لك، ومبسوطين جدا لوجودك معنا، نتمنى تكملي معنا وانت يعني بتشارك في كل سؤال، بتشارك في كل فكرة. الغالية الزميلة الأستاذة إيناس، صباح الخير عليك، كمان هي بتكتب لنا بتقول صباح الخير على الغاليين، طلب المساعدة ما غلط ولا حرج، الغلط والحرج إنك تظهر إنك قادر وبعديها تفشل. تمام، قمة الوعي إنك تعرف قدرتك لحد وين، ونسيب الآخر يكمل معانا. أنا أكون عارف قدرتي وين لحد أو لغاية وين، وبعد كده أنا أسيب الآخر يكمل معانا المشوار ده، لأنه الآخر ده ممكن يعاني من زاوية تانية، أو يكون شايف الزاوية أنا عندي أو الناقص عندي، وده الشخص اللي أنت بتتكلم فيه قبل شوية. لكن الواحد يقول لك كرامتي ويقعد يضغط على نفسه لحد ما يقع، لكن في نفس الوقت ما محتاج أظهر ضعفي لأي زول وكده. برأيك شنو الكلام ده؟
0: يا ودي المشكلة حاليا، دي مشكلة حاليا الناس وقع فيها. أنا بس عايز أضيف حاجة تانية لإناس، إنه في فرق بين إنه أنا أكون قوي طول الوقت، وفي فرق بين يعني عايزين نوازن بين القوة والمرونة، تمام؟ المرونة النفسية إنه أنا زي ما قالت ناس، أنا عارف مقدرتي لحد وين وبقف لحد هنا، وبحتاج يعني بجيب زول يكمل معاي، تمام؟ دي واحدة من حياتي، إنه أنا أكون مرن نفسي. مرن دي إنه لا، أنا بسمح للناس إن هي تساعدني، بسمح للناس إن هي تتدخل معاي، بسمح للناس إن هي تمسك إيدي وتكمل. إنه في حتة الكرامة، ما معناتها عدم الكرامة إنه أنا أطلب المساعدة أو أطلب من شريك مثلا، من شريكي إنه هو أيا كان من هو، إنه هو يمشي معاي خطوة بخطوة. ما دي ما لها علاقة بالكرامة خالص، احنا فاهمين الموضوع ده غلط. فإنه أنا أكون قوي، هي طلب المساعدة على فكرة زي ما قالوا ناس كتير هنا، دي قمة الشجاعة، إنه أنا أطلب مساعدة من زول. ما كل الناس بتصل للمرحلة إنه هي تطلب المساعدة من الناس، لكن لو أنا وصلت المرحلة معناته أنا عندي مرونة نفسية، بقدر أوازن بين القوة والصلابة والصمود، وفي النهاية مرونة نفسية، أقدر أعمل بالانس بيناته، أقدر أعيش حياتي صح.
1: إذن المستمعين الكرام، ما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع هذا الصباح الجميل، منو أقنعنا إنه الإنسان، منو أقنعك إنك لازم تكون قوي؟ إذا قلت ما في زول، شاركنا كمان، ودي حاجة مهمة جدا جدا. نذكرك ونقول لك عزيزي المستمع انك ممكن تتواصل معنا من خلال الواتساب، اذا في اي سؤال، اذا متحفظ او يعني بتحتاج لمساعده معينه، بتحتاج لاي ارشاد او توجيه، مرحب بك يعني، واحنا سعيدين جدا بانه ممكن نتواصل معك من خلال الرقم 0539 76 56 35 9. ومرحب بأسئلتك، مرحب بأي فكرة أنت مشغول بها. منو أقنع إنه الإنسان، أقنعني إنه الإنسان لازم يكون قوي طول الوقت؟ منو قال إنك لو بكيت تبقى ضعيف؟ ومنو قال إنك لو قلت أنا تعبت معناها استسلمت؟ ومنو قال إنه طلب المساعدة عيب؟ منو قال لك طلب المساعدة عيب؟ هل ربوك على كده إنه ما تطلب مساعدة من زول؟ هل نشأت بفكرة أو في البيت يعني خدتوها لك كده نقطة وما في يعني أي مفر منها إنه ما تطلب مساعدة؟ الغريب إنه بقينا نعيش في زمن الكل فيه بيحاول زي ما قالت قبل شو واحدة من الزميلات إنه دارين نظهر دارين نوري الناس إنه إحنا بخير إنه إحنا كويسين إنه إحنا ما في عوية في في في في حقيقة كده.
0: أيوة
1: بعد الحرب في ناس أظهرت صورة أو أظهرت حقيقة كاذبة وفي ناس حاولت إنه تهرب من الحقيقة دي إنه إحنا بنحتاج للمساعدة ودي حاجة صعبة جدا جدا. ما في إنسان في الدنيا ما مر بيوم حس فيه إنه خلاص تعبت، ما في، كلنا مرينا بده. حتى أقوى الناس اللي بتشوفهم حواليك، أبوك، أمك، المدير، أي زول كان، كلهم عندهم لحظات ضعف. منو اللي أنت متخيل كده يوم من الأيام ما عنده لحظات ضعف؟ ما أظن.
0: ما في. أقوى الأقوياء بينهاروا.
1: أغنى الأغنياء
0: بينهاروا. أنجح الناس بينهاروا.
1: يعني. يا إخوانا إذا إذا إذا إذا دي الحقيقة لابد تعرف الموضوع بيحتاج لأنك أنت. يا أخي أغنى الأغنياء في ناس انتحروا في ناس يعني كتر روحه بكل بساطة.
0: ما شوف معظم المشاهير وبالذات بتاعنا الفن بتلقاهم يعني لو جينا حقيقي حتى العالميين انتحروا ماتوا بالانتحار. في ناس ناجحة جدا من ناحية بيزنس وكده بس منهارين نفسيا وحتة الانهيار دي النتيجة النهائية للكبت. فهمت؟ أنا أقعد أكبت نفسي أكبت مشاعري وأخزن وأخزن وأخزن لحد ما يجي يوم من الأيام أنا ما قادر أستحمل أي كلمة أي ضغط. يعني تخيل معي أنت شايل كيس كبير تمام وماشي طول الوقت انت بتخد فيه حجار طول الوقت بتخد والكيس بشنو بيوسع وانت بتخزن والكيس ما لاقي الحجار دي ما لاقي حتة. عارف لو جيت في الآخر خطيت بس الذرة بتاعت رملة الكيس هيحصل له شنو؟ هينشرط. ده فكرة الانهيار انه انا طول الوقت بملى بكبت جوا بملى الكيس نفسيا بتاعي واخزن فيه واخزن فيه لحد في يوم بس لو حتى لو في الشارع زول ما قصدك قال لك انت كده او يا زول او نهرك خلاص هتبكي وحتنهار والناس هتقول الموقف ما بيستاهل. هم ما عارفين انه فعلا الموقف ما بيستاهل لكن ما عارفين انه انت كبت على نفسك وضغطت نفسك وما بتعبر عن مشاعرك لدرجة انه بقت هي اذا ما اقول شو القشة التي قسمت ظهر البعير. يعني القشة دي هي طلعت كل شنو الموقف. فانا بنصح انه ما نخلي نفسنا نصل لمرحلة الانهيار تمام اول باول. خلينا نطلع مشاعرنا طرق كثيرة ممكن انا طلع مش بسبيك حاليا ممكن انا اكتب.
1: تعالي نقف في الحتة دي
0: ايوه
1: لإخراج الكبد ده أو لإخراج المشاعر ده أو للتعبير عنها وإحنا بناخد خطوة. يعني كثيرين بيسمعونا كثيرين بيتابعونا حاليا ونفسنا كده إنه هم يفهموا إنه دي حقيقة ما فلسفة.
0: أيوة.
1: يعني الحتة اللي بتقول إنك تخرج تطلع الحاجة دي جواك ما ما ما نظرية فلسفية كده جابوها ناس علم النفس أو يعني زود داري يعمل ترند لكن هي شنو أو يعني أبسطها إنه الزول ده يعني في يومه يقدر يطلع الحاجة دي.
0: شوف لو أنت عايز تعيش حياة صحية أنا طبعا صحية نفسية صحية وإنك أنت ما يكون عندك كبت لازم لو ما كل يوم على الأقل خلال كل يومين أنت تقعد مع نفسك لازم يكون عندك أنا بسميه دائما مي تايم ده شنو إنه أنا بجيب مثلا لو بحب الايس كريم بحب شاي بحب او لو ما بنغير اي حاجه اقعد انا ونفسي اقعد بيني وبين نفسي اقيم انا كنت كيف خلال اليوم شنو زعلني. ولازم لا احنا مشكلتنا انه احنا بنكبت لانه ما بنلاحظ الحاجات البسيطه اللي بتدخل فينا مشاعر سلبيه. فهمتني؟ يعني مثلا الليله انا في الشغل زول قال لي مثلا كلمه اثرت فيني لكن ما وقفت عندها تمام؟ ده شنو؟ ده حاجة خلت زعلتني لكن أنا ما وقفت عندها وعديت عادي. بكرة حيقول لي كلمة بعد بكرة اللي حمّن أصل لمرحلة أنه في يوم عايز أضربه فإن إنه هم ما يكون قاصد إنه هو في الوقت اللي أنا عايز أضربه فيه ده إنه هو قال لي حاجة لكن عشان أنا من جواي الحاجات تراكمت فأنا بقيت شنو ما قادر أستحمله يعني بعد كده. فإنه أنا أقعد خلال اليوم أو أقعد في أي كل يومين أو أقعد على الأقل نهاية الأسبوع أقعد بيني وبين نفسي أطلع المشاعر دي أطلعها كيف؟ أطلعها من بكى لو أنا بقدر أبكي أبكي، لو أنا بقدر أصرخ أصرخ، لو أنا ما بعرف أبكي أو أصرخ فيه أمسك القلم والورقة أكتب كل المشاعر السلبية جواك. ليه؟ لأنه كده أنت بتفرغ المشاعر دي بتطلعها من جوا بتنزلها في الورقة وشيل الورقة وبعد كده شرطها. ما ضروري
1: ده تعبير.
0: أيوة ما ضروري تحتفظ بقى. الفكرة أنه أنت بس تفرغ الحاجة ما كويسة دي جواك بحيث أنك تقدر تكمل بعد كده يوم جديد. وبعد كده كل ما أنا بفرغ في الحاجة ما برجع بتذكرها تمام. فبيكون أنا عندي صلابة نفسية أنه أنا لا كل يوم أنا ببدأها بمشاعر إيجابية جديدة ما ما ما تراكمية ما حاجات تراكمية جواي. فالطريقة اللي أنت ممكن في ناس لا ولا بيتكلموا ولا بتاع بيمشوا أمشي إن شاء الله تمشي ساعتين لما انت حس انك انت طلعت المشاعر السلبية لجواتك وقف بعد كده. لكن لازم نقعد بينه وبين نفسنا على الأقل خلال الأسبوع. دي حاجة مفيدة جدا.
1: رأيكم شنو المستمعين الكرام نجرب واحدة من الطرق دي؟ وفي ناس عندها مساحة بتاعت أماكن فارغة ممكن يبكي فيها يصرخ فيها. وهل في بعض الأساليب الممكن تكون مرات بطريقة انفعالية هل ده يعني ده بيدل على إن الزول ده بيطلع شحنة سلبية جواه؟
0: أيوة أكيد.
1: في ناس بيتكورج في ناس بتعلي صوتها وفي ناس هل ده بيدل على الحاجة دي إنه أيوة. في كبد جواه بيعبر بطريقة ما أو
0: أيوة إنه شوف إنك أنت تعلي صوتك شديد أو يعني مثلا بنلقى زول بيكورك في موقف بيكورك بطريقة هستيرية يعني بيعلي صوته وبيهيج وبيرفس وبيضرب في حين إنه الموقف صغير يعني ما بيستاهل كل المشاعر دي. فإحنا ذاتنا بنستغرب الموضوع ما بيستاهل هو ليه عصبي كده. هو عصبي عشان هو عنده ضغط نفسي هو مكبوت هو ما عارف فالموقف في حد ذاته مشكلة يعني سبب له مشكلة كبيرة مع إنه الموقف ما كبير فهمت؟ فدي ترجمة انك انت تكسر الحاجات في البيت ودي كلها ترجمة لمشاعر جسمك. لانه شوف يا هيثم لو ما طلعت المشاعر دي بطريقتك انت براك انت بإرادتك مشاعرك حتعرف تلقى طريقة تطلع بيها.
1: ده خطير.
0: عشان كده بدل ما انا اخليها هي اللي تنفس عن نفسها بطريقة عصبية بطريقة أنه أنا أأذي روحي. في ناس بتصل مرحلة تقطع نفسها عديل تجرح نفسها من الكبت والألم الجواها والضغط أو في ناس بتنتف شعرها وفي ناس مثلا بتاكل من القلق وبتاع. فلو هي لو أنا ما طلعت المشاعر دي بطريقتي أنا بطريقة بسيطة بطريقة يومية بطريقة عادية وسلسة هي حتلقى طريقة بتطلع روحها فيني.
1: يلا الموضوع ده كيف معاكم الأصدقاء؟ يلا الموضوع ده بيحتاج إنه نجيف وما نظلم نفسنا. والحاجة جواك اللي أنت ممكن متعباك الأيام دي ما قادر تعبر بها خلوني أعترف بحتة إنه محتاجين للناس الصح، محتاجين للي بيفهمنا، محتاجين للممكن يشيل عننا شوية وياخدنا إلى يعني بر الأمان. دي حاجة مهمة جدا. هل في بعض الحياة ممكن تخلي زول يخفف الموسيقى أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء؟ يعني هل ده ممكن برضو تعبيره في إنه يعني يمارس رياضة معينة أو نوع من يعني في ناس اللي بتمشي تلعب ألعاب قوة؟
0: أيوة.
1: في يعني في ولا هي
0: دي واحدة برضو ممكن تكون من طرق التنفيس عن الكبتة والمشاعر إنه أنا أسمع موسيقى أغني بصوت عالي. المهم دي طريقة لو هي اللي بتريحك دويت أعملها. في ناس دايما أنا قلت لك الرياضة ممكن تمشي تتمشى أو تجري أو تمشي تنزل جيم أو تعمل فيها. في ناس كمان بالذات لو كان ربة منزل بيصلوا مرحلة بس شفت لو غسلت عدة طلعت كل العدة وقعدت أغسل فيه حتى لو نظيفة دي نوع من ده نوع فعلا يعني أي نشاط أنا بعمله بطلع فيه الكبت بتاعي الطاقة ما كويسة المشاعر بتاعتي دي ده حياة صحية المهم إن هي تطلع
1: يعني إذا كبت المشاعر ما بيعتبر قوة يعني من الآخر
0: كبت المشاعر يؤدي للانهيار يؤدي للانهيار والضغط النفسي
1: طيب وإحنا مكملين معاكم وإحنا بناخد رسائل من المستمعين وبناخد بعض المشاركات المختلفة من الناس الغالية اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا أستاذ ميلاد صباح الخير عليك ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم مع راديو سمر أحبائي بوجود دكتورة كاميليا وأستاذ هيثم وبيقول إسبانيا بس وصلت طبعا وبيقول بصراحة شكرا لكم عبركم أشكر أخي المحبوب قسيس قوة شمال وبعد الوالدة ساعدني أكون شخص قوي في حياتي تحية للقس قوة شمال وتحية ل دور اللي لعبته كمان يا أستاذ ميلاد يعني أنت الليلة بفضل وجودك في المجتمع بفضل مشاركتك الدائمة للقبيلة والأهل لكل الناس حقيقة كمان أنت بترد هذا الجميل بطرق مختلفة جدا جدا وبقول إنكم بيكمل بيقول إنكم لو الصحة لو الصحة ياريت تعرف تطلب مساعدة من شخص له تجربة في حياة ودي النقطة اللي احنا وقفنا عندها بنشكرك جدا جدا بكري آدم عمر بيقول التحية لكم شكرا بس منتظرين كمان مشاركتك منتظرين رأيك تضيفه لنا كودي نابليون شالوكا صباح الخير عليك مرحب بك يا كودي وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معانا بيقول منورين الإخوة هيثم وكاميليا موضوع شيق وجميل حقيقة الإنسان الذي له الفضل أولا أبي وبعض الأصدقاء وأحب أضيف إنه قدر ما تمر بظروف يا إما تقوى أو تضعفك أو تقويك أو تضعفك وتكسرك هنا وتكسرك هنا يبدأ في تأسيس نفسك من البداية هل أنت عودت نفسك للصدمات وضعت الحلول مسبقا والتعامل معها بجدية وحزم حقيقة كنت غايب لفترة نسبة لبعض الظروف وجري الحياة مبسوط أعود مرة أخرى للمشاركة ربنا يبارك حياتكم شكرا لك يا تشالوك احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا دكتورة كمان هو أضاف لنا حاجة مهمة وإحنا عبرنا عنها ومرينا بها لكن يعني في ناس مرة تانية للشخصية التانية بتضيف على إنه في ناس لهم فضل في إنه هم يلعبوا دور كبير في بعض الحاجات المهمة في الحياة لكن هو كمان بيضيف نقاط مهمة إنه قدر ما تمر بظروف إما تقويك أو تقوى أو تضعفك أو تكسرك هنا قال بتبدأ تأسيس في نفسك هل أنت عودت نفسك للصدمات ولا يعني في إضافة جديدة في الكلام ده
0: أنا بس عندي فكرة إنك تعود نفسك على الصدمات دي هي إنك أنت تكون مهيئ نفسك عقليا مسبقا إنك أنت لازم حتتلقى الصدمة وده الأول الكلام اللي أنا قلته في الأول إنه أنا تعودت على القلق اتعودت على الصدمات اتعودت على التعب فهمت أنا هيأت الجهاز العصبي بتاعي إنه في أي لحظة حتجينا صدمة فإحنا خلينا نكون مستعدين وده عكس اللي أنا بقوله فهمت الفكرة إنك أنت لما أنت تجيك الصدمة تمام تلاقيك هادي تمام وحتى لو الصدمة أثرت فيك شديد تجيف فيها تمام لكن ما تتجوز مشاعرك فيها الفكرة إنه إحنا بنتعامل مع الصدمات والمشاكل والظروف على أساس إن هي لازم تقوينا في كل الوقت تقوينا دي إنه إحنا نتعامل معها زي ما قال بحزم وده صح أنا هتعامل مع ده لكن في الوقت نفسه أنا لازم أعيش المشاعر دي لازم أدي المشاعر حقها وبعد كده زي ما أنا قلت بعد ما بكيت هتعامل مع المشاعر دي كيف فهمتني ودي المشكلة هنا إنه إحنا بنقوي نفسنا شديد لدرجة إنه ما بنعيش المشاعر بتاعتنا فهمتني؟ دي نعم دي نعم. وانه شوف في حاجة اسمها التجاوز, انه انا مثلا كل حاجة بتجاوزها ما مشكلة, في اوقات في حاجات انا بقدر اتجاوزها, وفي حاجات فعلا بتطلب انك بتطلب منك انك انت تتجاوزها سريع. لكن المشكلة لما التجاوز ده يبقى ده اسلوب حياة, حتقدر حتفضل تتجاوز تتجاوز الامور تتجاوز الامور لدرجة تخش في كبت النفس والانهيار والكلام ده كله.
1: ما زلنا معاكم المستمعين, ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع حلقتنا والاعتراف اللي دائما بيساعدك, الاعتراف اللي بيخليك انك انت قادر انك تفهم الحياة وتتعايش مع الظروف المختلفة. اذا الاعتراف بالضعف او بالتعب ما ضعف احيانا, ده او دي اول خطوة يعني بيقولوها ناس علم النفس انه نحو الشفاء.
0: أيوة بالضبط.
1: ودي حاجة مهمة جدا جدا, عشان كده احنا بنشجعك على الحتة دي انك تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن تكون كانت غلط, تعترف ببعض المفاهيم, تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن انت ماخذها بطريقة ممكن تكون صعبة جدا جدا في الحياة. اذا خلينا كده نقول كده, اخر مرة قلت فيها انا تعبان كان 200 بصدق يعني بمصداقية ما تكتبها, لكن بينك وبين نفسك, وقلتها لمنه؟ هل لنفسك ولا قلتها لزول حسيت انه ده الامان بتاعي, ويعني وريت قدر شنو انك انت مر بظرف؟ هل حقيقة انت مر بظرف وما كلمت زول وانت تعبان لغاية هسي, وانت تعبان لغاية هسي انت في ضيقة؟ هل انت في ازمة ولما نفسك وقافل نفسك انه ما قدرت تتكلمي مع زول؟ شنو الحالة اللي ممكن تكوني انت مرة بيها حاليا وانت بتسمعينا؟ ممكن يكون ما في زول عارف دكتورة, ما في زول شايف اللي انت فيه وغير ربنا وانت مع نفسك, لكن انت في حالة حرجة جدا جدا, انت في وضع نفسي يعني ما مفترض انك تكوني فيه, ما مفترض انك تكون فيه. انا ما بعرف شنو هي, كثيرة جدا جدا ظروف الحياة وضغوطات الحياة وفي الغربة اللي احنا عايشين فيها ويعني مسميات كثيرة, لكن هل أنت في الوضع ده, أنت في الحال ده؟ فصعب جدا جدا أنك تستمر, أنك تكمل بالطريقة دي, أنك تكمل بالطريقة دي. فإحنا معاك في هذا الصباح, إحنا معاك في الصباح, ونقول أنه في مساحة, في وقت كويس جدا جدا, ربنا بيقدر, إحنا بنقول, لكن ربنا كمان أدانا حكمة دكتورة, أدانا عقل على أنه إحنا بشر بنحتاج لبعض, وما ضعف انه انا اجي اطلب. ونجيف عند حته ونمشي لسؤال مهم جدا جدا, شنو بيحصل لما نحاول نكون اقوياء طول الوقت؟ لمتين انت حتكون قوي؟ انت دار تفتكر يعني انت حتكون قوي لمتين؟ انت حتنهار زي ما انت سمعت قبل شويه, وانت حتنهاري زي ما انت حتوصل لمرحله ما اقول لك انتحار, وما بعد ما يعني اقول لك انه ممكن تكون انت خلاص قررت المشكلة دي. ممكن فعلا دكتورة يعني زول يكون مر ب يعني مشكلة حقيقية, إذا كانت مادية, إذا كانت نفسية, إذا حاليا ما في زول ما عنده مشاكل وفي الظروف اللي احنا فيها دي, لكن لمتين شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟
0: أنا قبل ذكرت جزء من الحاجات, يعني إنه لو أنا لما أنا أحاول أكون قوي طول الوقت من غير ما أعترف حتى بيني وبين نفسي إنه أنا تعبت أنا ضعفت, وللأسف بسمع نفسي إنه ما في مجال للضعف, ما في مجال للقوة للاستسلام, ما في مجال للتوقف زي ما بقوله, أنا لازم أجري طول الوقت زي ما أنا قلت قبلك, لو أنا ما عبرت جسمي بيدفع الثمن, جسمي جسمي ده هو اللي بيدفع الثمن, عقلي بيدفع الثمن, فهمت؟ هفضل انا متوتر طول الوقت, قلقان طول الوقت, هخش في اكتئاب تمام, وشنو حلقة نفسي انا دخلت في اكتئاب وانا ما عارف انا مكتئب, وانا بس حزين وما عارف ما قادر اعرف السبب شنو. السبب ما هو جاك الليلة او موقف معين, السبب هو عبارة عن سنين او مواقف كثيرة ومشاعر سلبية اتراكمت جواك على مدار ايام طويلة, على مدار سنين طويلة, فبتصهر لك فجأة في إن هي جاك اكتئاب، جاك قلق، جاك فقدان شغف. طبعا فقدان شغف ده أي زول حاليا بيقوله أنا فقدت الشغف، إنه أنا ما قادر أكمل في الحياة، أنا ما قادر أكمل. يقولك فقدت الشغف في الوظيفة، فقدت الشغف في الصداقة، في العلاقات. فقدان الشغف ده بيجيك برضو من التراكمات، أوكي، برضو من كبت، برضو من إنك أنت ما قادر، بتصل مرحلة الانفجار مش الانهيار. أوكي، مرحلة الانفجار بعد سنين طويلة من الكبت، بعد سنين طويلة من الضغط، بتلقى نفسك أنت انفجرت في ناس بيتكم، انفجرت، ما عايز لا شغل لا لا لا، زي ما بقول بتنسحب من الحياة، بتنسحب من الحياة. فبيبقى الناس يقولوا ما كان كويس، كان مبتسم، كان بيقول، ما بيتكلم، ما كان بيتكلم، يعني هو ما في يوم وصل مرحلة عبر لنا انه هو تعبان.
1: وبنكون فرحانين.
0: أيوة،
1: الغريب انه احنا بنكون فرحانين انه هذا الانسان ما قاعد يتعبنا.
0: ايوه بالضبط كده. ايوه، ففجأة كده لما ينهار، فجأة كده تسمع به وبدأ يتعالج نفسيا، فجأة كده تحس به انه هو لا بدأ ينسحب من الحياة، بنرجع نقول شنو، هو ما كان قوي، هو ما في يوم من الايام اشتكى، ما في يوم من الايام قال انا تعبت، ما في يوم من الايام حسينا به، حسينا به انه هو شنو، انه هو ضعيف. فدي الحاجات اللي بتظهر. المشكلة إنه لما إحنا نكبت نفسنا طول الوقت ونحاول نبان بالصورة بتاعت الأقوياء دي، للأسف بعدين لما نقع الناس ما حتساعدنا، ما في زول حيجي يمسك يدك. أوكي، كل اللي حيقدر يقولوا إنه هو كان كده وبيقى كده، تمام، ما في زول حيتفهمك. ليه؟ لأنه حيعتبروا إنه ده ضعف منك، خلاص هو منهار أصلاً. لما هو ما قدر الحاجة، ليه دخل فيها؟ ليه عمل فيها؟ ليه هو وليه بيحاول يصير لنا القوة مدام هو كان ضعيف؟ ما حيقدر يفهمه، لكن إنك أنت وصلت مرحلة إنك أنت انهرت.
1: خلونا نقف الوقفة دي يا أخوانا، خلونا نقف كده في الكلام ده، ويعني نعمل فحص كده سريع لنفسنا، نبتدي بها لنفسنا كده، وتعالوا ناخدها كده في ناس البيت، الناس اللي قاعدة في البيت، يعني أدي صورة كده، يعني مسحة كده عامة لناس بيتكم، أولادك، زوجك، بناتك، المسمى اللي عندكم كيف؟ يعني التسميات العلمية اللي احنا بتكلم فيها بخصوص الحاجات النفسية داخل البيت، والممكن تكون يعني ما منتبهين لها، احنا ما مصحصحين لها، وعندنا الاعتقاد اللي احنا قلناه قبل شوية، والنتيجة دي ممكن تكون زي ما قالت الدكتورة قبل شوية، ما كان قوي، ما حسينا بيه، وكنا بنصفق له انت قوي انت قوي، وفجأة يعني تظهر او يظهر سلوكيات، يظهر طرق او اساليب، تعلي صوت وبكاء وعدم شغف. هل ولدك وصل لعدم الشغف؟ هل انت كأب وصلت انه ما في شغف لأي حاجة؟ انت يعني الصيغة دي بنقولها كرهت نفسي وكرهت اي حاجة.
0: ايوه، كرهت الحياة، دي الانسحاب من الحياة.
1: انا كرهت الحياة. أيوة، الشغل كرهته وخلاص، لكن اتاري انه في هناك تراكم غير عادي. الشباب اليوم اللي ما قادر يتزوج، الشباب اليوم الليلة ممكن ما لاقي مساحة على انه يعني يترجم كل الحاجة اللي درسها، كل الحاجة، أو يلتحق بوظيفة أو بمهنة، أو ممكن يكون بمستوى أصدقاء أو حاجة، يعني حتى رجوع للسودان لا عارف ماشي شرق ولا جنوب، فواقف كده في دائرة هو بيلف حولها، وبعد كده تنتج ردود أفعال صعبة، تنتج حاجات إحنا ما لا كنا في الحسبان، وتجي الحتة ما كان طالع ونازل في القهوة،
0: أيوة،
1: وبيقعد في الشارع وبيضحك برضو إحنا ما حاسين بيه، فدي مشكلة. فخلونا نعمل فحص كده، خلونا نرجع كده لنفسنا ونشوف إحنا مالنا، أنت مالك، الوضع النفسي عندك كيف، الوضع النفسي عندك كيف صديقتي المستمعة، يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. والسؤال ده شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ هل الكلام اللي قالته الدكتورة قبل شوية وقالته كميلة قبل شوية هو ده الحاصل ولا لا؟ تعالوا نشوف ميلاد قال شنو. ميلاد قال نصيحة منك شنو يا دكتورة في ضعف المالي بالذات للشباب اليوم، مع الأمور الصعبة ومع مع مع قوة لكي أنهب ومعي قوة لكي أنهب.
0: أنهب.
1: تنهب زول تسرق زول. النهب. يعني الأمور صعبة بيقول الحالة المادية صعبة. ولكن يعني ومع القوة لكي أنهب يعني. ففي في فكرة زي كذا أو في يعني بيقول لك شنو نصيحة ممكن تقدميها أو يعني نسميها طرق تانية ل ل ل ل ل ل
0: دي جات حلول سريعة
1: لإيجاد حلول سريعة لموضوع الوضع المالي الممكن يكون
0: أنا بالنسبة لي الوضع المالي ده ما وضع مختصر على زول معين أو زي ما بقوله حصري على ناس حاليا الوضع المالي يعني أنت لو جيت الوضع الاقتصادي عامة في العالم كله في مشكلة لو جيت على مستوى الأسر تمام بالذات مع بعض الظروف والحروب اللي احنا عايشينها حاليا أثرت يعني كثير بس المشكلة إنه بيبقى الكسب السريع ده اللي احنا بنفكر فيه ونحن عايزين نكسب وزي ما بقول نجيب بطريقة أسرع ما عايزين نمشي بالخطوات المعروفة أشتغل أتعب أدخر قروشي أخطط صح أصرف أقلل مصروفاتي بيكون عندي حياة مستقرة مالية لا إحنا عايزين أشتغل الليلة حاجة أو أدرى إذا بقول يجيب ضربة حظ أعمل حاجة الليلة يكون عندي طوالي 20 مليار في الديني من وين من وين وين الظروف أصلا ما ده لكن لو كل ما الفكرة بالنسبة لي لو عندك قوة إنك أنت تنهب وما نهبت طبعا انت كده عملت الوصايا العشرة لكن لو سرقت ودائما حاجة بقولها لو انه اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل بس
1: ودي حاجة يعني ننتبه ونخلي بالنا منها شكرا لك يا دكتور وشكرا لميلاد للسؤال لكن في تاني اضافة من صديقنا جمال ويلسون جمال ويلسون صباح الخير عليك وتحية طيب واحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا وكمان لشاب أستاذ سمير صباح الخير عليك يا سمير تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير والعزيز الغالي الأخ الفاضل النابو سليمان مرحبا بك يا النابو سعيدين جدا وبيقول تحياتي هيثم والأستاذة كاميليا في سلام خاص وتحية من النابو مبسوطين جدا النابو إنك أنت بتسمعنا وبتتابعنا وسمير سمير بننتظر مشاركتكم أنتوا الاثنين جمال ويلسون بيقول شنو صباح الخير أخي العزيز الأستاذ هيثم والدكتورة الفاضلة كاميليا موضوع الحلقة اليوم رائع جدا نحن نعيش في عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية المهم كيفية التعامل مع هذه الضغوطات والتحديات وبطريقة مبسطة كيف ترقص وسط العواصف دون أن تقع يا اخي انت خطيتنا في مطب دي خطيتنا في مطب صعب لكن انت نقف عند يعني مشاركه الاستاذ جمال ويلسون عصر الضغوطات النفسيه والاجتماعيه ما في مسمى ثاني
0: صح
1: وهل ممكن نكون يعني نجل النقطه هل ممكن نكون احنا افضل وضعا او حالا من ناس ثانيه في بلدان ثانيه ولا هي
0: شوف المشكلة
1: إذا كان هو العصر
0: هو المشكلة بتبقى يعني أنا بقدر ألخص لك المشكلة كلها في الجهاز الذي نملكه هنا الضغوطات جاية من وين كل ما انفتحنا على هذا العالم من خلال السوشيال ميديا والإنترنت الضغط بيجي من وين من المقارنة تمام أنا بشوف هنا ناس ناجحة ناس عبرت زي ما إحنا بنقول ناس والنجاح بالنسبة لي دي الحاجة اللي أنا بشوفها أنا ما بشوف الضغوطات اللي هم بمرباها بشوف السايد الثاني لكن أنا بيجوني هنا في السكرين بتاعي بيجيني نجاحاتهم بيجيني إنه هم مبسوطين بيجوني إنه هم وصلوا للحتة اللي أنا عايز أكون فيها أنا بجي بقارن نفسي إنه أنا حاليا أنا ما عندي ولا حاجة أنا مفروض أكون زي شنو زي زول اللي قدامي في الاسكرين ده فبيبدا الضغط كيف بيبدا انه انا ما بشوف هو عمل شنو وبعد كده انا اعمل لكن انا عايز اصل بس المهم انا عايز اصل فببدا انا شنو
1: ارسم خيالات
0: مش ارسم بأسرح. خيالات اانب نفسي فهمت واضغط على نفسي نفسيا انه انا انسان فاشل انا مهما عملت ما هعمل او انا مفروض زي ما قال حسي اشوف طريق سهل جدا انه انا اصل للمرحله دي من غير ما شنو ما اتعب تمام. تاني حاجة فكرة الترندات اللي بتحصل ده في ترندات النجاح وترندات السفر وترندات دي ناس عايشة حياتها هي. لو أنا جيت دخلت جو حياتها ممكن أكون ما عايزة حياة لها هم عايزينها. وكتير كتير ياما كتير من الناس بيقول لك ما تصدقنا إحنا على مثلا السوشيال ميديا, ما تصدقنا على الإنترنت لأنه حياتنا ما مثالية. فهمت؟ يعني عين واحد من الحاجات الأسبوع اللي فات بقرأ قصة الواحد لأب هو influencer I think هو منفصل من مرته وبناته عايشين مع مرته, فبيعمل فيديوهات لما هو يجوا في الإجازة بناته كبار, فعمل الفيديو هم استقبلهم في المطار ومشوا المصيف وقعد انبسط معاهم وكده. جاء بعديها بيوم عمل فيديو, ده الفيديو اللي أنا حضرته بيتكلم يا جماعة إنه ما تصدقوا كل حاجة على السوشيال ميديا ولا تصدقوني حتى أنا. قالوا مبارح أنا صورت لكم الفيديو إنه بناتي جو واستقبلناهم وشفتوا كمية الحب

0: كيف تسامحني؟ فدي دي دي معضلة هنا، انه انا عايز اعيش الاسرة دي، فهمت؟ عايز اعيش السعادة دي، عيالي بحبوني وانا بحبهم كده، وبنسى انه ممكن بعد ما يطفي الكاميرا هو بعيش ظروف زيك، يمكن انا في وضع احسن منه. مثلا انا اسرتي كويسه، يعني من ناحيه ان هم ما منفصلين، قادر اهزر مع ابوي، قادر اضحك، قادرين نقعد ناكل مع بعض، لكن اللي هو بيحاول يصدر لي فكره الاسره السعيده ما عايش الحياه دي في الحقيقه. فالفكره بيبقى في المقارنات، انه انا بضغط على نفسي من وبقارن نفسي بحاجات يعني ما لا علاقه بحياتي انا، ودي المشكله هنا. انت شوف حياتك شنو اللي بتقدر عليه واعمله، وشنو ما بتقدر عليه واسيبه. انت ما مطالب انك تكون مثالي، ولا مطالب انك تشبه الناس.
1: يعني احيانا قد الله يضعنا في حكمة ما لتوصيل فهم الى توصيل فهم او فكرة هي بعيدة من منظوري، هي بعيدة من الفكرة بتاعتي. وزي ما انت قلتي احيانا بتكون في حالة يعني انت ما عارف وصل لها الناس دي كيف.
0: صح.
1: الغنى اللي وصل له الزول ده انت ما عارفه كيف، اذا كان بطريقه شرعيه،
0: ايوه
1: طريقه ما شرعيه. وحتى النظره الظاهريه اللي احنا بتوهمنا اليوم وهي خلف الكاميرات دي، وكثير من الناس ممكن ما عارفين ان الكاميرا دي بتاخذ زاويه ممكن تكون هي ما الحقيقيه.
0: هي غالبا مش كتير، غالبا بتكون مع حقيقيه، ودي للاسف.
1: السعاده المرات اللي قال بيشوفها في السيلفي هي ما سعاده،
0: صح،
1: هي لحظيه، يعني ده عن تجربه وده عن حقيقه. وفي كثيرين قصص قد يعني نكون احنا ضايعين فيها، ضايعين فيها. فاذا ما تعيش بالظاهر، ما تنخدع بالظواهر، وزي ما بنقول يعني في ناس كثيرين من اول نظره ما تحب الحاجة دي. الموضوع ما بس بقت انه تحب البيت من اول نظرة، لا، ما تحب انك تكون على الصورة من اول نظرة اللي اخذت فكرة كله سرحت بيك ودتك لبعيد. اذا بيحصل حاجات كثيرة لما انت تحاول تكون قوي طول الوقت. اذا منو الاقنعك، منو الاقنع الانسان انه يكون طول الوقت يعني قوي؟ دي الحاجة اللي احنا مهم جدا ان نفكر فيها. تعالوا ناخد رسالة تانية من صديقنا عمر السنوسي. عمر صباح الخير يا عمر السنوسي، واحنا مبسوطين جدا جدا. بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، يا سلام عليك. وبيقول الاقناع هو الذي يفرض لنا القوة يعني دوما، والوقت طالما نحن سعيين لأجل الغاية. أما طلب النجدة من قبل شخص آخر ليس إلا تمهيد لهدف قصير في زمن حساس، يكون من الشخص المناسب ومتفهم لظروفك المؤقتة، ويكون متفق عليها بالمردود لاحقا. يا سلام عليك يا ود السنوسي. 9 دقائق هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة. لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الابليكيشن، واحنا مبسوطين جدا للناس اللي يمكن حملت تطبيق الراديو سمر وبقت تسمعنا بالصوت. وفي ناس ممكن بتسمع وبتشاهد الفيديوهات وبتشاهد الحلقات بتاعتنا يوميا. اذا مرحب بكم، وانتم بتتصفحوا وانتم بتزورونا وانتم بتكونوا معنا، وحابين كمان انكم تشاركونا تفاصيلكم عبر الواتساب ومع الفريق المهتم انه يواصل معاكم حديث خاص جدا جدا. وإحنا مبسوطين جدا بمشاركاتهم ويعني وجودهم معكم. إذا بنقول لكم يعني انتظرونا في الأيامات الجاية، عندنا مفاجآت جميلة وجميلة جدا لبودكاست جميل وفيديوهات ريلز جديدة وحاجات كده مهمة جدا إنكم أنتم تكونوا معنا وتشاركونا هذه المفاجأة الجميلة. إذا تحية لكم، ونتمنى في الصباح ده إنه نهدأ نروق ونبسط الأمور كده عشان ما نمشي لحتة صعبة. هل الزول القوي ممكن ينهار؟ سؤال ده مهم جدا جدا يا أخوانا. الصراحة جد أنت ما طوب، أنت ما حجر، يعني أنت ما جماد، أنت إنسان، والحاجة دي مفترض تكون عارفة. هل الزول يعني ما سؤال ده ذاته ما عارف كيف

0: كيف؟ هل الزول القوي بينهار؟
1: ايوه قلنا الجو بينهار وانهياره اصعب من الزول العادي, من الزول اللي احنا بنفتكره اضعف. لانه يعني زي ما احنا حسي حكينا انه مكان قوي, مكان الانسان المتعود انه هو يتكلم عن مشاعره, المتعود انه هو يبكي, المتعود انه هو يشكي, يعني المتعود على الحاجه دي, ما خلاص هو بدا نفس عن الحاجه دي, فما بياخد وقت طويل لحد ما ينهار, او ممكن ما ينهار اصلا لانه خلاص هو بدا زي ما بقول شنو كل مرحله بيجدد نفسه, بيطلع الحاجات السلبيه. لكن الإنسان القوي طول الوقت والبيكبت مشاعره طول الوقت هو الإنسان اللي الانهيار بتاعه أصعب بكتير من الإنسان الضعيف. أنا بس عايز أقول إنه المشكلة ما في إنك أنت تفضل قوي طول الوقت, المشكلة إنك أنت تفتكر إنه القوة الحقيقية إنك أنت ما تعبر عن مشاعرك.
0: وده المفهوم الغلط.
1: دي الحياة الغلط.
0: وصراحة يعني دي ده تحدي لكل زول بيعتقد, كل زول خاطئ في نفسه انه حيظل هو قوي. وخلوني كده يعني اعتذر كتير لكل زول اقنعه, لكل زول زي كده مسكين, لكل زول يعني يوم من الايام قالوا لي دي القوة. يعني انك ما تبكي وما تطلب المساعدة وما تقول لزول أنا محتاج وما تقول أنت تعبان. يعني واضح في ملامحك, واضح. نرجع تاني نقول أنت كائن. أنت إنسان وعندك مرونة معينة وعندك طاقة معينة وعندك قدرة معينة, وقدر ما عدلتها, قدر ما شلتها كده ما تقع كده, ما تقول أنا تعبت. أمشي اشتغل, أسكت بس وشوف النتيجة شنو. إذن يعني خواتيم سريعة وإحنا بنمشي في الخمسة دقائق, شنو القوة الحقيقية؟ القوة الحقيقية
1: شوف, القوة الحقيقية إنك أنت تكون إنسان عندك المرونة النفسية, تمام؟ بتعرف بتين تتحمل الضغط, بتعرف بتين تقول تعمل بوست كده, أنا عايز أرتاح, أنا عايز أرتاح, أوكي تعبت عايز أرتاح, بتين أنت تواجه الموقف ده بكل قوتك, وبتين أنت تنسحب من الموقف ده, وبتين أنت تطلب مساعدة من الناس, تمام؟ وبتين أنت تعبر عن مشاعرك من غير ما تستسلم لها. يعني شنو؟ انه انا اقول انه انا الليله حزين, انا زعلان, انا متضايق, لكن انا ما بستسلم للمشاعر دي, ما بخليها هي تسوقني, انه انا اعترف بها, حقدر اعالجها, حقدر اعيشها وحعالجها, لكن انه اخلي استسلم لها, يعني انا اخليها هي اللي تسوقني وهي اللي تتحكم في تصرفاتي وفي قراراتي تجاه شنو, تجاه الموقف او تجاه الاخرين. وانه انا لما اسقط ما مشكلة لو وقعت, المشكلة إنه أنا أفضل واقع, إنه أنا أقوم من تاني ويكون أجدد قوتي ويكون عندي شنو, عندي الطاقة إنه أنا أبدأ من جديد. ما مشكلة, زي أنا برجع أقول, ما مشكلة في إنه إحنا نكون قوية طول الوقت, المشكلة في إنه إحنا بنفتكر إنه ما مفروض نعبر عن مشاعرنا. أنا ما عارفة أنت عايز تختم ولا لا, لكن
0: لا. لا في رسالة يعني هي جات نتيجة الكلام أنت قلتوا عن المقارنات. ونقطة دي حساسة جدا. جمال بيرجع بيقول مقارنة نفسك مع الآخرين والغيرة هي أكبر كوارث في جميع المجتمعات. الامتنان والثقة بالنفس كنوز ثمينة, يا بخت الإنسان الذي له هذه الصفات العظيمة. للحتة بتاعت المقارنات المتعبانة المؤلمانة. احنا مخدوعين من هذا الجهاز المفيد اللي احنا مفترض نتعلم
1: حقيقي
0: نستفيد منه.
1: سلاح ذو حدين,
0: لكن احنا موهومين بالخدعة اللي بيخدعونا بها الاخرين.
1: صح,
0: يعني دي حاجة صعبة جدا.
1: Yeah.
0: هل طلب المساعدة ضعف؟
1: لا.
0: لما نقول يا اخي اخواننا يعني اللي بيقنع الزول منه
1: معلش ما حكيتك, انا عاجبني جدا انه كل الردود كانت او كل الرسائل هنا لا طلب المساعده مع ضعف, لا طلب المساعده قوه, لا يعني هم كلهم هنا متفقين انه احنا الكلام اللي بنقوله طلب المساعده مع ضعف, وفعلا طلب المساعده بيطلب منك شجاعه شديده كثيره وتعتبر قوه في حد ذاتها. بس الكلام, هل بعد كده احنا بنعمل الحاجه دي بطريقه عمليه ولا هو بس مجرد شعارات وكلام؟ انا بقول الحاجة لو أنا ما طبقتها هتفضل المواضيع زي ما هي. لو جينا بعد 10 سنين في نفس المكان اتكلمنا عن الضغط النفسي والضعف وكده, لو أنت ما بتعمل طرق عملية بعد كده وحاجات البسيطة اللي قلناها دي, هترجع تاني تكتب لنا نفس الكلام بنفس الطريقة. ليه؟ لأنه أنت ما بتتعلم. فالفكرة إنه إحنا كلنا بنعرف طلب المساعدة ده, لكن لحد حسي ما كل الناس عندها الشجاعة إن هي تطلب المساعدة.
0: الحتة دي كمان مهمة جدا جدا, إنه الإنسان هو إنسان, هيظل هو إنسان, يبكي ويجوع, يعطش, يتعب ويصرخ. دي كلها المسيح عاش هذه التجارب. كان إنسان زينا
1: بالضبط,
0: وكتب عنه إنه يقدر يعين المجربين
1: لأنه
0: يجرب. ودي الحقيقة, يعني هو نفسه الكلي القوة والقدرة كان زينا واحد, وحب إنه يقول لنا مهما كان أنت جسد فاني,
1: صح,
0: أنت حتنتهي, أنت حتضعف, حتقع, حتكون مرهق, حتوصل القوة بتاعتك اللي انت معتمد عليها تنهار. سنونك, عيونك, جمالك, كل ده بوقت. فده بيقول شنو؟
1: صراحة يعني انت قلت حتة المسيح دي. ليه؟ لانه المسيح عاش كل هو على الارض, عاش كل المشاعر دي. مسيح بكى, اتألم, جاع, حس بالوحدة, حس بالضعف. حتى هو ماشي على الصليب, يعني الآية بتاعت بيكلمنا إنه المسيح أظهر ضعفه كإنسان, إن ريت أن تعبر عني هذا الكأس. فالمسيح عاش كل المشاعر دي, فهو قادر لما أنا أجوب الضعف ده, أجوب بالحاجة دي, قادر يورينا إنه لا, أنا بقدر أعين وبقدر أخلي ناس في حياتك تقدر تعينك. المشكلة إنه إحنا بنلغي إنسانيتنا بأنه إحنا بنفتكر أنه الضعف ما خيار عندنا, فبنلغي إنسانيتنا وبنلغي كينونة وبنلغي الحاجة الله خلقنا على بيها, اللي هي حتة المشاعر وحتة أنه نعيش المشاعر وأنه أنا أكون تبع, يعني أكون كإنسان. فالمسيح قدم لنا نموذج جميل جدا في حتة أنه هو عاش كإنسان وعاش كل المشاعر دي مع عدا الخطيئة.
0: بولس نفسه صرخ زي كده, هو متألم في شوكة في جسده وكل حاجة, لكن قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بطرس ضعف في الخان, في الباع, وفي النكر, وفي الجرأ, وفي كل اللي يتألم, وفي حتى أنه يعني حاول أنه يقول لي ربنا أنا ما بقدر, أنا تعبت. موسى ده يعني في ناس بتقول على إنه ما خش أرض الموعد لأنه في حاجات, يعني
1: حتى يهوذا, يعني يهوذا مش انتحر. ليه؟ لأنه حس بالذنب فكل دي مشاعر
0: نتيجة. يعني شوف الحاجة الصعبة إنه يعني حتى إيليا
1: نبل باكي,
0: نبل باكي. شوف الحاجة الحال, الإنسان هو إنسان. يعني الكتاب المقدس ما أخفى لنا حقائق إنه يوري الإنسان ده كائن زي وزي, يعني اللي أنتوا حتشوفوهم أو أنتوا قريتوا عنهم, أنتوا سمعتوا عنهم في السابق. ما هم بس رسل وما كان فيهم بس الوحي الإلهي, لكن هم كانوا بشر زينا. هو ده يورينا على إنه ناخد المثال ده ونفكر إنه يعني نتعلم من هذه القصص والأمثال والحقائق اللي يتكلم عنها المسيح. كل من قابل المسيح طلب المساعدة لأنه كان تعبان. الأعمى واللي كان جايع واللي كل ده كانوا هم شافوا الحقيقة دي وعاشوها, لكن ما تركهم, وقدر على إنه يعينهم, وقدر على إنه يعولهم, قدر حتى إنه
1: يتحنن عليهم
0: ويشارك الفرح. بالمناسبة وقت ما يعني يكون في فرح, المسيح شارك فرح وشارك في احتياج.
1: صح,
0: ده يدل إنه يعني المساعدة موجودة. ولا انتراكشن؟
1: أكيد طبعا. أكيد طبعا, يعني المساعدة موجودة, هي إحنا بنحصل على المساعدة بس لما نطلبها.
0: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. عزيزي المستمع, أنت إنسان, وأرجو أنك أنت ما تدعي القوة دي, وخليك أنك قادر على أنك تستوعب حتة انك انت حتضعف, مهما كانت القوة اللي عندك، مهما كانت القوة اللي عندك، انت حتمر حتمر حتمر بمرحلة بتحتاج. فلكن احنا بنحتاج على انه نكون مستعدين وعارفين واعيين ومدركين على انه برانا ما بنقدر. المعونة والاحتياج الحقيقي اطلب الله، اطلب من ربنا خليه يديك النعمة، خليه يديك الحكمة. نعم الله خلى ناس قريبين مننا، خلى الناس يكونوا بيحسوا بينا بيعشروا بينا. ما كل الناس اللي انت خايف انه ما يكونوا صادقين يمسكوا اسرارك، في ناس صادقة، في ناس امينة، في ناس مخلصة، في ناس حكيمة. في الحياة دي حتلقى الكويس والكعب، حتلقى الواعي والحكيم على انه يقدر يوجهك. خلينا ناخذ رسالة ختامية من صديقنا ديسكفر، وأرجع لك الفكرة على أنك تختم لنا. بيقول ديسكفر: صباح الخير وصباح المحبة والسلام لكم جميعا أستاذ هيثم وضيفك ضيفتك الكريمة دكتورة كاميليا. بيقول: بس أنا من جانبي بشوف سبب الخلافات هو عدم الاعتراف. وبيقول والرب في الكتاب المقدس بيقول: فإن أخطأنا باختيارنا بعدما أخطأنا، معرفة الحق لا يبقى بعد. أتمنى يعني الآية دي توضح أكتر علشان نقدر نقراها صح عشان ما نقول. لكن شكرا لكلامك، شكرا لمشاركتك لعدم الاعتراف في أنه يعني حتى الناس لو زول غلط على التاني، زول غلط في حق أخوه وكلام زي كده، مهم جدا جدا أنه يعترف، مهم جدا جدا أنه يشارك. تقوى بتقول: القوة الحقيقية بترجع للإيمان بالله وبنفسك، ودي الحاجة المهمة. تقوى تيسير، شكرا لك.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: الزابطة.
2: دي هتكون زابطة هي.
3: على فكرة حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالية.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف.
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف.
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا. نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف.
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي. اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة. تلقى بها تصريف.
2: غير زاوية وعيك، يمكن بعد وقعتك تاني تجيف.
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف.
2: كده جرب، يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان. 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة. فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things. ممكن literature. كنت برسم but somehow not now يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني
4: صراحة.
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست. والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف. من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها. بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. انا ممكن اكون يعني اقل حاجه يا اخي لو لقيت حاجتي ما في مثلا لقيت كوبايتي المفضله ما في
4: ممكن تكون حاجه بتاثر.
0: حاجه بتاثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي يعني الحياه اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتاثر علينا فاهمه يعني حاجه بتكون بتوجعنا حاجه عشان نقدر اصلا نتخطاها او حاجه بتجرحنا فاهمه. يعني الجرح بتاعه ما سهل اصلا. كلمه move on دي معناتها انك انت بتعمل حركه ضخمه وصعبه جدا فيها لخبطه من المشاعر فيها حاجات كثيره. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه. لكن في حاجات ممكن تكون common يعني حياتية مشتركه بيناتنا احنا كلنا ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومن بالنسبه لي احنا كلنا ممكن الحرب. يعني ضمن ان حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حياه تانية ممكن تكون غيرها كمان
0: خساره زول من الاهل زول قريب.
4: ايوه طبعا
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه,
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك, أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي, لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر, لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا, يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرنا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف في حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون سبيشال لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة, حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي, او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه, ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها, زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقوله قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك أنت, يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي, بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي, يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة, أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده, يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خف لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خدتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
4: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساساً لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساساً ربنا طلعني من الموت. يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
4: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعامله. رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck، بس الموية ما بتقعد يعني. إذا لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرق فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون
5: لقدام. ايوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا, انا ما قادره اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده, لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما أحب أتكلم كده يعني بجد, هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني, حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة. وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت أصلا فيها, وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما, لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضرورة شديد رح نكون بنكون بنركز فيها, إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطله, ممكن ناس ما تاثرت بالحرب لكن موجوعه لحياه كثيره تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده. يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقره جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حاجات كثيره مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل. يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت. يعني انا ده شنو ده, انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني, انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني, انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني, انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني, انا هتصرف كيف انا يا اخواني يعني. الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو, خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني, الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت, الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي, تربطنا بها عادي يعني, احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده, ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
4: بكثير شديد, وسبيشالي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي, انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات, هو ستيبس,
0: ما دفعه واحده خالص,
4: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب, احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: فاهمين يعني بس ننوض خلاص احنا بس ننوض كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله, لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص دارمشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي باتجاه انت جاي هنا يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
0: فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
4: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة,
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني.
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
5: جاتني جاهزه كده,
0: جاتني جاهزه يلا اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
5: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتتعمل او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجة قعدت لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلت نفسك
0: خالص
4: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معني هي حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام
5: ما دارين
4: صح
5: اللعبة يعني ما دارين
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشر عندي واحدة
4: تفضل يا أستاذة
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها بر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
4: اوكي
5: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
4: انت فهمت الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه
0: كويس امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
4: صراحه
0: طيب دباره جايه من التدبير دباره تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول يو دو يور بيست ات ذس ثينج شطارة عايزين لها
5: لا لا دي عشان
0: شطارة
5: دي
0: أنا عارفة
5: دونا لا درسونا هذي
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
4: انت زود مطبخ طبعا
0: أكيد
4: لا لا يعني
0: نتفاخر
4: نحيق من هنا يا دلال
5: أها يعني كده أكلوا على بعض يعني
0: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين مفروض
5: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عمق يعني. بصراحه
4: لا شغل عارف صح
0: يعني لازم
4: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان ده شرحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقك
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
5: فهمتها
4: انت فهمتيها
5: لكن ما دارك
4: لا لا دارك
5: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
5: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
4: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
5: أيوة
4: الموضوع على المهلة
5: المهلة
4: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة ناسك ذا في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقولة دي
5: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صارت يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا
4: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها معك أول جملة شنو عشان
0: كده أول جملة
5: نوم الزيف نوم الزيف
4: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا لا
4: ممكن
5: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
0: لأنها بتقع في الخريف. قال لها هذه بتقع قال
4: أوكي. أربع حاجات تخاف منها
5: النسيب الخفيف.
6: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
1: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
1: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

0: صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة، صباح النشاط، صباح الحيوية. تحية لكم المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بصحة والعافية. أهلا بكم في راديو سمر، أهلا بكم في برنامجكم دايما صباح بلدنا. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن وضيف الحلقة الأستاذ جاكسون ألبينو. صباح الخير وأسعد الله صباحك بكل خير.
1: صباح النور وصباح الفل والياسمين لك وللمتابعين بدعيننا دايما. مبسوطين أنه نكون في حضرتكم، وتفاعل أيضا يخلي الأمور والحياة تكون أجمل بوجودكم.
0: إذن أهلا بكم في مشوار جديد، أهلا بكم في أسبوع جديد، أسبوع مميز، أسبوع مختلف، وإن شاء الله يكون يعني أسبوع بحسب خطة ربنا وإرادته بمشيئته، وإحنا رديانين ومتقبلين وخاضعين وبنطيع كل ما إحنا نؤمن به إنه دائما لخيرنا. إذن في صباح جديد، في مشوار جديد، نتمنى لكم التوفيق، نتمنى إنه دائما راضي عن كل الأحوال والظروف المختلفة والأوضاع المميزة. طمنا على أخبارك، طمنا على أحوالك، طمنا شنو الجديد معك. تعال صبح على أصدقائك، تعال صبح على أخوانك، أحبابك، الناس اللي أنت دايما معاهم لحظة بلحظة. وبنهني كل مواليد شهر 8، نقول لهم كل سنة طيبين. وشهر 8 يعني الناس مترقبة كده، لكن يعني متقلب لسه بين الأجواء الدافئة والساخنة جدا، يعني أو يعني متقلب يوميا.
1: شكله خلاص الانقلاب ماشي، يعني
0: يحصل
1: درجة الحرارة ماشي بقاعد تخف، يعني والهواء بقى فيه، ودي حاجة يعني من ناحية نفسية كويس. يعني احنا تشوينا يعني في السنة دي بالذات بدرجة حرارة عالية، ويعني رطوبة برضو، بوخ ما بعرف. لكن نشكر الله انه يعني احنا بدينا نتنفس الصعداء من الحرارة والسخانة يعني الحارة دي. ونتمنى أنه فعلا يتسارع الجو في أنه يكون في يعني ضخات ولا أجواء كويسة، وحتى حتى يعني صحتنا برضو مع الانقلابات دي برضو يعني تكون كويسة. يا رب كل واحد برضو ربنا يحفظه من غير أي أذى في التقلبات دي.
0: يا رب إن شاء الله كده الأمور تتغير، إن شاء الله زي ما بيتمنوا أستاذ جاكسون وبيتمنوها الكثيرين إنه تتعدل، الأجواء تبرد شوية وتكون كويسة لكل الناس. أهلنا الطيبين في كل ربوع بلدنا الغالية السودان، في كل شبر، في كل مدينة، في كل ولاية، صباح الخير عليكم وين ما أنتوا بتسمعونا، وين ما أنتوا بتابعونا. طمنونا على أخباركم وعلى أحوالكم، وناولونا أخباركم الجديدة من الصباح. الخريف عامل شنو الأمطار، الأجواء المختلفة في بعض الولايات، في بعض المناطق المختلفة. أهلنا في الخارج، أهلنا في دول المهجر، الناس في المناطق المختلفة، تحية طيبة، تحية طيبة لكم صباحية في مشوار جديد، في أسبوع جديد. وسعيدين بحملة جديدة في راديو سمر، ويعني الناس اللي بتتابع الصفحة بتاعتنا، الناس اللي بتشاركنا، الناس اللي بتتواصل معنا، حملة جديدة إحنا نتمنى إنه ربنا يقودنا فيها بتوفيق. نتمنى إنه كمان أنتوا تفهموها معانا وتعيشوها معانا الأيام دي، لأنه بتحتاج حقيقة لثبات، بتحتاج لعزيمة، بتحتاج لمعدن حقيقي يا أستاذ في وسط الظروف، وسط الضغوطات، وسط ظروف الحياة المتنوعة واللي بتتحدانا كل يوم. فكيف نعيش؟ يعني ده سؤال على فكرة عميق جدا جدا، وسؤال طلع بعد جلسة، بعد وقت صراع، نقاش، حوار من التيم كله والفريق كله. الناس قعدت، لأنه إحنا يعني على خطوتين، يعني الشهر ده والشهر الجاي في مفاجأة كبيرة حنقولها للمستمعين، أو يعني بعد الشهر ده إن شاء الله الشهر الجاي هيعرفوا يعني ليش الشعار ده وليه الكلام ده. لكن الرسالة الواضحة والكلام واضح إنه في تحديات، لكن كيف نعيشها؟ وكل زول بيسأل نفسه السؤال ده يوميا، بالليل، بالنهار، في كل وقت، في كل يعني مشكلة تواجهه، في كل ضغط، في كل أزمة، في كل، ويعني سؤال لا يغيب، كيف نعيش؟
1: طبعا انه السؤال كيف نعيش زي ما انت قلت، يعني هي اذا كانت هي يعني بذره وجهد بتاع قعاد وتمحيص وكذا كفريق، الحاجه دي الانسان العادي يعني الماشي في الشارع هي اساسا دايره في ذهنه يعني
0: بالضبط،
1: ودائما بتكون له سؤال يعني بيفرض نفسه الصباح لما هو بيكون عنده واجبات معينه مفترض يقوم بها، وبعدين بيكون في تحديات مقابل كل واجب هو مفترض يعني يعمله، ابتداء من البيت، مسؤوليات البيت، بعدين والشارع اذا كنت تمشي مواصلات ولا حتى لو سايق، المهم في كل الحالات يعني في تحديات انت بتواجهه يعني قبل ما يعني لو زول خطة اليوم كده قدامه في خطوات وقمت رسمت خريطه من انت طالع للبيت وجاي راجع، يعني بتحس انه فعلا ما اختبارات بتاع امبارح. طبعا السؤال ده ما بيفرض نفسه ما لم يكون في اختبارات اساسا ومرارات او مواقف صعبه يعني بقت جزء اساسي من حياتك، فانت قمت اعدت تقييم الموقع الماضي ده ودرت تمشي اليوم، فقمت خطيت النقاط دي وبقيت تفكر فيها. فعلا بيجيك السؤال ده يعني في كل مرحله، يعني من انت طالع من البيت لغايه الشارع لغايه المواصلات او راكب عربيتك، يعني في كل مرحله بيكون في يعني تحدي معين بيواجهك وبتحداك انت في عواطفك في نفسياتك في عقلك تفكيرك يعني وانت بتستحضر امبارح كيف والايام الماشيه، فبيجيك السؤال ده يعني كيف انا اقدر امر ويعني اعبر من تحدي لتحدي وتمشي الشغل وفي حاجات هناك مطلوب منك انك تعمل وتقوم به. طبعا ده كله كوم الامزجه المختلفه اللي قاعدين في محل الشغل اللي انت شغال معاهم ما بين الموظفين او زملائك والمدير ومنو ما بعرف، كل واحد غالبا بيكون في نوع معين من التحدي انت محتاج انك تتعامل معه. في زول اللي بينرفزك، في زول اللي يعني بيخليك بيجيب اخرك زي ما بيقولوا، يعني يقلب يعني يقلب طورك انت خالص. المهم فدي حاجات كلها زول لو خدتها قدامه فعلا بيكون السؤال ده كل يوم الصباح يعني هو ممكن يخط، اذا كان الواحد عايز يعمل حسابه انه يعني يتفادى او كيف يقدر يمشي يومه كويس. طبعا لو زول خلى نفسه للمفاجآت برضو من ناحيه خليها لله وكده، برضو دي ممكن تخليك انك تكرر اخطاء معينه. فده سؤال الواحد محتاج انه يخط في كل تحدي كيف ممكن يعني هو يفكر أو كيف يستعد له عشان كيف يقدر فعلا يعيش يعني حياته مع التحديات دي كلها مع الناس المختلفين دي كلهم. فهو سؤال عميق فعلا وصعب، يعني ممكن يخليك يأرق ذهنك شوية وممكن يأثر على فكرة على قراراتك في اليوم. طبعا انت عارف لما انت تفكر في خيارات كثيرة الصباح قبل ما تنفذ أي حاجة وتديه مساحة ده بيأثر يعني في قراراتك اليوم، يعني ممكن تقرر غلط.
0: بالضبط كده. لكن لو جينا يعني سؤال واقع لكل سوداني كيف نعيش، هذا سؤال لا ما غاب من يعني فكر أي سوداني من ذهن أي سوداني، لأنه الماضي اللي عشناه إحنا دارين عليه إجابات وبواجهنا وخطينا قدام يعني أمر واقع كيف نعيش. ولأنه المآسي لأنه الحاجات اللي شفناها ولغاية هسي إحنا عايشينها دائرة إجابات لغاية هسي. وفي ناس قد يكون وصلوا لبعض النتائج، في ناس يكونوا فعلا يعني قدروا إنه نلقوا إجابات مختلفة، لكن في ناس لغاية هسي تايها. وزي ما أنت قلت بيخطوا خيارات كثيرة قدامهم من الصباح أو خلال مشوارهم، فيا إما يترعب من الحقيقة دي ويترعب من التصدي اللي حيواجهه ويستسلم للأمر، وإما يكون فعلا نعرف وضع الخطة بتاعته والفكرة بتاعته بطريقة صحيحة. لكن ده في ذهن كل سوداني السؤال ده.
1: وطبعا في ذهن كل سوداني لأنه نحن عندنا سرديتين يعني دائما في حياتنا في موضوع بتاع كيف نعيش، هذه هي أساسا يعني كيف نعيش مقابل في يعني إذا السرديات دي يعني شنو أنا أقدر أوضح لها نكسر الكلام، اللي هو الحاجة اللازمة اللي نحن لقينات ربينا على يعني قصة نحن مهمشين، قصة نحن يعني تائهين، يعني احنا شعب عكس الهوى. يعني دي حاجة يعني احنا قاعدين نسمعها مكررة. يعني اللازمة بتاعت الديمقراطية والشنو والعسكرية كده الحاجة دي، ففي كل دي حاجة يعني متكررة. فاللازمة دي ولا لا متناهية اللي هي بس ناس ماشيين فوقه دي مشكلة في ذهننا، يعني صورة كده معينة إنه إحنا مربوطين في الحلقة دي. ده ده ده السردية العام. يعني أنا بتكلم من ناحية إنه شنو في البلد، بعدين بينعكس شنو على المواطن أو على السوداني.

0: اي لازمه معينه يعني، اي سرديه يعني احنا يعني احنا اسمنه احنا مساكين نفسي بالحيط وبار، ولا احنا قد احنا قدرة يعني، حتى ولو كبر المشاكل يعني احنا شفت المشاكل دي مهما حصلت المواضيع دي يعني احنا في النهايه عائلتنا وما بعرف بيتنا
1: أسرتنا
0: واسرتنا والكلام ده يعني، دي سرديه بيتصل للزول على اساس هو بيقوم بينظر نفسه في الحياه كيف ماشي كويس. فما معروف يعني انت يعني ربوك على اي حاجه، طبعا
1: بالضبط.
0: دايما احنا متربيين على السلب يعني. يعني كوننا احنا شنو دي حاجه، وانت كشخص يعني ربوك كيف يعني الشخصيه المكونه فيك الانسان الباطن بتاعك كيف يتكون، دي حاجه تانية اللي هو ملخبط ما بين الدين والاجتماعيات والمبادئ بتاع القبيلة، الحاجة نزلت فوقك كيف يعني، خلتك انك انت ردود فعلك تجاه الحاجة دي كيف، هل هي قوتك ولا خلتك انك انت زول يعني جبان او تزول انهزامي؟
1: منهزم.
0: ايوه يعني وين الحتة دي، ده بقى يعني بيقرر كيف انك انت او بيرسم كيف يعني قراراتك ممكن تكون او السلوك بتاعك، ممكن انا افتش في الكلمة دي، اخلاقك سلوكي بيكون كيف.
1: ده بكون تحدي صعب لما يعني ده يظهر في السلوك بتاعك، يظهر في التصرفات بتاعك، لما ينعكس في طريقة كلامك، ودي حاجة صعبة جدا جدا. والحاجة اللي في أذهاننا كسودانيين، حتى يعني الشاب السوداني يمكن يتبرمج على الحتة دي وبيصارع في موج صعب جدا جدا، وده تحدي. وحتى الحدود بتاعته في الفكر، في الطموح بتاعه، الحاجات دي كلها لعبت دور كبير يعني فيه، وبواجه العالم بشكل تاني وبأسلوب وبطريقة ممكن تكون فيها نوع من التعصب، فيها نوع من التشدد، فيها واحدة من حتات الشخصية الانهزامية، الشخصية اللي دائما بتخاف من المواجهة لأنه ما عنده استطاعة، ما عنده قدرة، ما عنده. فصراحة الموضوع ده خطير جدا
0: هو
1: جدا.
0: هو خلينا نقول انه مش ما عنده استطاعة، ما عنده قدرة، لكن هو تصور له كده، تصور له انه هو ما عنده قدرة، انه امكانياته ما بتسمح له انه هو يعمل. وانس انه هو فكر بالطريقة دي، هو طوالي بيكون عنده الاستعداد انه يتراجع في اي زمن، يعني ما بيكمل في اي تحدي، طوالي بيقوم برجع، لانه دي حاجة خلاص يعني قعدت في نفسه وفي عواطفه. والقرارات اللي هو نحن بنفكر فيها من ناحية نفسية، اللي هي يعني احنا خلاص يعني اضطرنا نفوسنا فوقنا او خدتينا نفوسنا في اطار معين، دي يعني ما بتساعدك انك انت تقدر تطلع منها، يعني زي دخلت نفسك في قفص كده معين وبقيت لافي، هو وهمي اساسا انت دخلت فوق نفسك. لكن يعني انت لو عرفت انك الوهم ده اللي انت خدت نفسك فوق او خدتوك فوق، انه ده مجرد وهم، هو ما في حاجة أساسا يعني، خريطة كده خدت لنا عساي، لو فكرت إنه فعلا ده وهم، بعدينك المرحلة إنك تقفز لأنك تطلع من الوهم ده، طبعا في محاولات يائسة والفاشلة، لأنه الأثر ده قاعد موجود اللي خليك إنك أنت تقول وأساسا بايظة من أول يعني ما نافع. لكن بقول لك إنه التكرار دائما ده بيعلمك إنك أنت يعني أطنط يعني تقدر تقوى يعني، أو بنضجك أكثر، بنضجك حتى ولو كان زي فكرة التمرين يعني، أنا كل يوم بمرن العضلة بتقوى شوية شوية، ما في زمن واحد طوال، لكن البعد النفسي ممكن ما يستوعب الحاجة دي كويس.
1: إذا صباح الخير عليكم، ودي بداية الشفرة بتاعت الفترة الجاية والأسبوع ده بالضبط يعني، وإحنا بنتكلم في حملة مهمة جدا جدا، وحتظهر يعني الأسئلة دي كتير، أو السؤال ده حيكون زان في نقاشاتنا كتير، وحيظهر كتير جدا خلال الأسبوع يعني، من الليلة كده لحد يوم الخميس يعني، حلقاتنا مربوطة مع بعض، كيف نعيش ونحيي الفريق ونحيي المجموعة والفترة الماضية والتفكير والاجتهاد يعني، حتى البودكاست اللي ظهر فيه 2 بودكاست نزل، وأتمنى من كل زول بيتابع راديو سمر أرجع للبودكاست ده، موجود على الصفحة بتاعتنا لو أنت عايز تسمع الاثنين، وفي مجموعة تانية حتنزل للفترة دي، أتمنى أنه يعني تعلق، أتمنى أنك تكتب، أتمنى أنك تقول، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، نحترم رأيك جدا جدا في الطريقة اللي أنت حت حتقول بها حتسرد بها الرأي

0: بتاعك والفكرة بتاعتك. خلوني أذكركم أنه دايما أنتم بتتابعوا صباح بلدنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، عندنا برنامج أورتيا بلغة الفور كل يوم من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، وعندنا ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6. أتمنى أنكم تزورونا على الصفحة، أتمنى أنكم تتواصلوا معنا على الواتساب من خلال الرقم 0535-76-56-35-9. وأهلا بك عبر وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك واليوتيوب والإنستغرام، وكمان مشاركتك معنا دايما بيضيف لنا الكثير. مرحب بكل الناس اللي بدت معنا المشوار وكتبت لنا وصبحت علينا، واللي دايما حتكون معانا خطوة بخطوة في مشوار حلقتنا في رحلتنا الصباحية. والعنوان الجميل اللي بيتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا في هذا الصباح، كيف نعيش الإيمان في عالم مليان تحديات، كيف نعيش الإيمان في عالم مليان تحديات. والطريق اللي قالوا لنا المسيح يا أستاذ ما مفروش بالبرود، سوف يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. قال الزول الداري تبعني ينكر نفسه ويحمل صليب. في تحدي في كثير جدا عشان تعيش الإيمان ده، وده الليلة بيظهر كثير جدا في معادن شخصياتنا اللي بتظهر إنه عندها إيمان في ربنا، إنه هي بتعرف ربنا، إنه هي بتثق في ربنا، إنه حتى عايش الإيمان ده في سلوكه في تصرفاته في كل حاجة. ودي معضلة كبيرة جدا جدا. إيماننا مرات بيكون ضعيف، مرات بنشك، زي ما الكتاب المقدس رد لنا ناس كثيرة حتى شكت، أو يعني كان مع المسيح ضعفه، بنضعف وبنقع وكل شيء. في الفكرة بتاعتنا والحوار بتاعتنا الإيمان الحقيقي بيظهر في التصرفات قبل الكلام. لكن خلينا نأخذ البداية دي إنه كيف نعيش الإيمان في عالم مليان تحديات، في عالم في عصر صعب، في عصر يتحداك في الإيمان في علاقتك مع ربنا، بأنك أنت تمشي حسب ما ربنا داير، حسب ما هو يعني دايرنا نعيش ليه بالتقوى والأمانة والإخلاص والوفاء. كيف نعيش في عالم مليان تحديات؟
1: طبعا هو يعني السؤال ده جاي لأنه حياتنا هي فاصلة ما بين الحياة والإيمان. يعني أنا أعيش حياتي والإيمان ده حاجة تاني، فالفصل ما بين الاثنين بيخلي إنه الأمور تكون يعني ما بنقدر يعني نعيش الإيمان بشكل، أو ما بنقدر نطبقه في حياتنا. خلينا نقول أنا ممكن أجي يعني أقرأ يعني الكلمة أو أسمع عظة أو أي إرشاد معين روحي، أنا بقوم بنسى الكلام ده متى ما طلعت من الدائرة، أو خلاص الحلقة دي انتهت، سمعتها وانتهت، فما بشيل الكلام ده عشان أطبقه عمليا. لكن لو ملاحظين في بداية، يعني طبعا في يعقوب كم قال كونوا عاملين بالكلمة ولا ما سامعين بس فقط، يعني الناس مفترض الكلام ده نعمل به. يعني موسى زمان لما هو ربنا اداول الشريعة في حاجة مهمة، هو اسم شنو يا أخي، يعني عبارة معين هو قالها للشعب، ده الكلام اللي ربنا قاله له وذاته، قال له قل لهم الكلام ده، أنا وضعت أمامك الحياة والموت، فاختار. يعني في عملية الاختيار هنا، قال له اختار، ما بس قال له أنت بس أنا أديتك له وانت حر، لكن أكد له إنه ده حياة وده موت، لكن أنت اختار الحياة عشان تحيا كل يوم. فأنت إذن كل صباح وكل مساء لازم أنت تقرر أنت عايز تختار شنو عشان تقدر تخلي الإيمان يكون يعني عنده دور فعال. اللازمة دي هو ما تكرار ساكت، لكن التكرار اللي هو بيخلي أنك أنت تتذكر، مفترض أنت يعني وإنت بتعيش أنت تختار تقرر في أي ناحية، هل أنت داير يعني فعلا تنجح في حياتك. خلينا نقول اختار الحياة دي برضو بنسميها نجاح، انك كيف تقدر تتخطى الصعب. لازم الاقرار ده يعني ما ساكت. ولو ملاحظ لما مشى موسى يا شو برضو قال نفس الكلام، قام قال يعني انا واهلي بيتي بنعبد، الزول الداري يجي يجينا كل يوم يجي. فلازم انت يعني تعرف كل يوم انك انت يعني تختار يعني شنو. طبعا قبلك انت ذكرت بتاعت احمل المسيحي قال احمل صليبه كل يوم واتبعني, دي يعني يعني حكايه قرار انك انت بتقرر. فاذا انت ما قررت الحكايه دي ما بتجي كده براها كده. يعني انا قريت مبارح ولا متين بتجيك مع المواقف, لكن ده انك انت بتجي بتقر. فلازم الصباح تقر, المساء تقر. يعني حتى زمان الفلاسفه اللي هم يعني الميتافيزيقيين سقراط والجماعه دي عندهم الحته دي, لما نيجي بالليل يقول لك بيجي بيقعد هو بدي الوصيه انك تيجي تراجع حياتك كله. يعني اليوم كله تسلكت كيف عشان انت تقوم تسمن الحاجات الكويسه, تقرر بالليل انه بكره انا ما حكرر الحاجات اللي انا عملته امبارح, بكره انا يعني دي حاجه. حتى خليني اقول انه لازمه في طبيعه الانسان انه هو لو ما وضع حاجه معينه انه يمشي على, فبيكون في اسم شنو يا اخي يعني فراغ. فالمطلوب منك انك تعمل بالكلام, انك تجد له يعني مساحه في حياتك, ما بس كده انه يكون ضنمه حياه, انه يعني ده اللي بيخلي استقرارك مقابل التحديات اللي انت ممكن تلاقيه. فالإقرار ده مهم جدا يعني لو زول. والبيحصل انه ممكن ان احنا ما بنعمل التقييم ده, انه بنيجي نقيم حياتنا ما عندنا انه بنقرر. يعني انا ملاحظ حتى في المكتب قاعدين نلقى مشكله في انه يعني نعلم الموظف انه هو يعرف الليله هو داير يعمل شنو. يعني انا 1 2 3 لازم, في ناس يعني بيجيبوا لهم الليله احنا دايرين نعمل كده كده, لكن هو راو يخط نفسه في قصه معينه على اساس انه اليوم ده هو حيعمل وكيف. الحته دي ان احنا عندنا فيه يعني مشكله, فبالتالي بنجي نلقى نفسنا ان احنا بنتعامل مع ردود الافعال. لما تتعامل مع ردود الافعال يعني شنو اللي بيحصل؟ اول حاجه اللي بيوجعك, الحاجه اللي بيألمك, الحاجه اللي بيخليك انك انت تكون قلقان فبتشتغل بيها. فبالتالي انت من الناحيه دي ما بتكون عندك يعني نظام معين بتمشي بيه يعني مقرر كيف. فعشان كده انت ما بتقدر تعيش الكلمه او الحياه الصح المفترض تعمله, انت بجد بتعيش بحسب الناس بيمشوك او يعني عواطفك هي وين بيتمشيك. بالتالي بيكون صعب انك انت تعيش الحياه حياه الايمان كل يوم بصوره كويس. فردود الافعال والتاثير بالاخر, وانا خايف من الزول ده او عشان ما ارفت او عشان ما بعرف اكلي عيشي او مصالحي او ما بعرف, ده كله اسمه ردود افعال. انت بتخلي نفسك تمشي مع التيار, فالناس بيشيلوك الى حيث ممكن يكون يخلي حياتك في حته, والمبادئ والقيم اللي انت بتؤمن به في حته ثانيه. فانت ما بتطلع الانسان اللي الله يعني خلقك دايره. يعني طبيعتك ذاته المفترض حقيقيه. انت منو في ناس كثير يقول لك عيش نفسك, دي بتكون انت ما موجود, انت بتكون عباره عن يعني مسخ يعني جبة العناية ذاك بيسموه ده الدرويش اللي هو فوق رقعات كتير. فالناس ممكن انت بتكون زي دي, يعني الوان كتير ما معروف ده منه جواه منه. فلما انت ما تضع مخطط عشان تخلي يعني امكانياتك وشخصيتك وطبعك تشتغل, وفي نفس الوقت لما انا يعني اخد كل يوم حاجة معينة امشي له, ده بيثبت شخصيتي انا, يخلينا انا اعرف يعني اكون سبب. على فكره انت بتفرض احترام للاخرين, يعني الناس يعني تفرض للناس انه يحترموك وهكذا. وبالتالي انت بتكون يعني بتنتج زول شخصيه مؤثره يعني في الاخرين, وبتقدر تحقق اهدافك بصوره كويس. فلازم نتعلم كيف انه يكون عندنا قرار يومي. طبعا القرار اليومي ده مقابل في ضغوطات كثيره, يعني ممكن احنا بنلقى لما نقول طب بتنظم دي عشان في ضغوطات بتلاقيك, عشان كيف تقدر تواجه الضغوطات دي مقابل القرار اليومي. في حاجات كثيره طبعا محتاج انك انت تشتغل عليه. يعني لما يجيك ضغط معين رد فعلك بيكون في شنو, يعني انك انت لما تيجي دار تسلك سلوك معين مقابل ضغط معين. لما نقول ضغط حاجه كده يعني فوق لطاقتك انت, فوق من تهيؤك او استعدادك. يعني انت بتكون في حاله مزاجيه, وبعدين يجيك حاجه تانية يضغطك عشان يطلعك من الحته دي. فده بيتطلب انه في حاجه في داخلك ثابته على اساسه هي بتكون قدام من رد الفعل هنا. طبعا لما ما يعني محبه مثلا, انك انت لما تيجي يعني مقابل اي تحدي او رد فعل معين, مفترض يكون رد فعلك يطلع من محبه. طبعا دي حاجه مفترض يكون قاعده في الداخل, ده ما حاجة سطحي. المحبة اللي هي بتكون عميقة وبتضغط العواطف وبتثبت العواطف اللي هي السلبية. أنا قصدي يعني بعدين القرار بيكون عملي أكتر. طبعا بنقول في كلمة الحب الرومانسي في المفهوم الرومانسي ده دائما بقول إنه ده ما صحيح. الصح هو إنه كيف أنا أقدر أضغط على انفعالاتي، كيف أنا أقدر أتحمل الآخر، كيف أنا أقدر أتحمل الضغط ده، بعدين أنا أسلك سلوك يعني منطقي. إن أنا بعرف الشخص الثاني وما في حالته الطبيعية، وأنا هسه حاليا ما في حالته، بس الصح مفترض أنا عامل شنو. طبعا دي حاجة يعني هي ما سهلة، لكن دي عايزة لها تدريب. عشان كده بنقول الحكاية دي لازم يعني كل يوم إنك تقعد تقوم تقرر وهكذا، فبالتالي ما بتتعامل برد فعل.
0: ودي من الحتات اللي بتتحدانا يعني في حياتنا اليومية. بنحاول نعيش هذا الإيمان، ولكن عشان يعني نطبقه على الواقع بيكون صعب، بيواجهنا حياة كثيرة جدا جدا، لأنه كثير ممكن مرات بيكون حافظين آيات، عارفين الكلام اللي بيتكلم عنه ربنا في موضوع المحبة، إنه يتعامل بمحبة تحب قريبك كنفسك، لكن تجي تجربة، تجي حالة أو تجي ظرف زي اللي أنت يعني تكلمت عليه، قد لا أكون يعني أنا قررت إنه أعيش المحبة دي وأطبقها الليلة وتكون ظهر في سلوكي، ظهر في التصرف بتاعي، أخش في حيطة ضيقة جدا جدا، ما أقدر يعني أعيش المحبة دي أطبقها على أرض الواقع. تجربة صغيرة، ممكن كنت حدي صغير من الصباح، ربنا يخدتني في معادلة صعبة جدا ليظهر الإيمان بتاعي والكلام بتاعي، فتنقلب صورة عكسية ممكن تكون
1: هو بس برضو الحتة الدارة ضيفة هنا، مفترض أنه قبل كنا بنتكلم في حتة حكاية الصدمات الكثيرة، الفشل الكثير، يعني اللي هي ممكن خلينا نقول مش فشل، يعني حس خلينا نحكي دائما سرديتنا هي معروفة، يعني أنه إحنا مهجرين أو مهاجرين، أن إحنا يعني بنواجه الصعوبات بتاع الحرب والهجرة ونتائج ما يعني الهجرة، لما انت خلاص تكون ما عندك يعني وطن افضل. فالتكرار ده انه احنا حياتنا كلها عبارة عن صدمات ومشاكل وتحديات، اذا المشاكل والتحديات هي اللي بتودينا، يعني حصل حرب ان احنا لقينا حالنا ما بين الراجمات والسلاح وكده ونطلع، هي حكمت علينا، لو الواقع حكم علينا نطلع، احنا ما قدرنا نطلع لكن حكم لنا انه نطلع، فقمنا طلعنا، يعني نزحوا طلعوا من الخرطوم مشوا الولايات. فالحاجه دي من قبليه، في بعد كل مره بيكون في تحدي، يعني مثلا في مشكله بتقوم تحكمك، انت ما عندك اي حل انك تكون تستجيب لانك يعني للتحدي ده، فخلاص يعني احنا بقينا عندنا لازمه بتاع انه الصدمات والتحديات والمشاكل هي اللي بتقودنا، فانت ما عندك قرار. انك امبارح كان في واحد اتصل من مدني، فهو هو مبسوط، وانا طبعا هو مبسوط لانه يعني سمع صوتي وكده، وقمت قلت له يعني انا مبسوط، انت ما طلعت؟ قال لي انا ما طلعنا، قال دقونا دقونا ضربونا وقال ومتحيرين فينا يعني من الدعم على الجيش، ما بعرف دلاقنا من جوا، قال ما بعرف دل سودانيين ولا هم بيعتبروا ان احنا ما سودانيين واحنا بنقول انه ما سودانيين يعني كويس، وده تحدي كبير، يعني انه هم قاعدين يحاولوا يوروا للناس انتوا ناس غرباء، ودلاق بيقولوا انتوا ناس غرباء، مع بعد الايام خلاص ان احنا عرفناكم، خلاص بعد ده خلاص يعني ناس كنيسه ولا قساوسه ولا مبشرين، ما بعرف الحته دي كان. فكيف انه يعني ديل مشوا جيش خشينا تاني في التحدي، انتوا ناس منهم فلازم بتاع انه انتوا ناس منه ومحكوم عليكم يعني انكم تعملوا حاجه او تسلكوا بنفس الطريقه دي حاجه، يعني احنا بقينا لا الحاجه دي بتقوم بتوصل لك رسالة بتاع أنك أنت ما بتقدر تقرر قرار اللي أنت عايزه، الظروف والحياة والألم هي اللي بتحدد عليك أنت منه، فإنك تواجه الظروف دي حاجة صعبة. فعشان كده ما بين أنه الحياة بتوديك، الإرادة بتاعتك بتضعف، القرار بتاعك بيضعف، فبالتالي أنت بتكون عندك صعوبة أنك أنت تقرر القرار اللي أنت عايزه، لأنه خلاص الواقع والصدمة
0: شكلك
1: والحياة شكلك إنه هو اللي بتوديك محل ما هي دايرة توديك، أنت ما عندك القرار إنك تصنع حياتك أو تختار المكان اللي دايره. يعني هسي مع التحديات زول لما نطلع يعني أنا داير مكان بس أحسن، مكان ما تودوني بس أمشي
0: استسلم لأنه خلاص
1: بالضبط كده. آه. فدي دي السردية اللي أنا قاعد أقول قبل إنه شكلت يعني ردود فعلنا خلاص. يعني إحنا بيجينا مجرد آداب بيحركنا الأحداث الأعلام. يعني
0: هل هنا الإيمان حيكون صعب؟
1: أيوة الإيمان بيكون صعب هنا. ليه؟ لأنه الإيمان بيكون صعب. هو الإيمان هو الحل للمشكلة دي. لكن الصعوبة بتاعت الإيمان وين؟ إنه الإيمان دايرك إنك أنت اللي هو الجبال قلناه يعني يشوع موسى يشوع ويسوع هم كلهم قاعدين يقول إنه الحاجة دي كل يوم. فالإيمان ما داير إنك تقول حاجة واحدة وانتهى، لكن لازم إنك أنت تحاول تكرر. بس الكويس في الإيمان إنه بيحولك من شخصية سلبية لشخصية إيجابية. يعني أنت بالنسبة تؤمن بربنا اللي هو بيحبك، فهو دار لك الكويس. فعشان كده ده الحاجة الوحيد اللي ممكن يطلعك من الوضع اللي دائما سلبي سلبي سلبي وما كويس فوقك. فالإيمان في حاجة في إنك إيمان إنه في شخص بيحبك، في شخص عايز لك الخير وعمل لك خلقك أداك الحياة وكده ورسل ابنه عشان يكون الحياة أفضل والكلام ده كله. ده بيديك الشعور والطمأنينة الكويس إنك أنت ممكن تبقى كويس. لكن ده ما بيعني إنك اقتناعك ومعرفتك بالحاجة دي بيعني تغيير 180 درجة. لأنه الإخفاقات اللي هي شكلتك قاعد يكون تحدي كبير تجاه الإيمان ده، أنك محتاج أنك تمارسه. لأنه الإيمان ما مجرد أنه في شخص يعني بحبك وهو كويس وكلامه كويس، لكن كيف تحول السردية بتاعت الكتاب ده تدريجيا عشان ما يشكل قرارك، عشان ما خلينا نقول أنه يعيد يعني تفعيل القرار بتاعك الشخصي.
0: يعني ده كمان ده ما بيحتاج مجرد كلام.
1: أيوة
0: هو ما دار مجرد كلام، داير حي أنت بتعيشه يوميا.
1: بالضبط كده.
0: وده داير علاقة حقيقية مع الله.
1: أها.
0: عشان تقدر تعيش وسط التحديات دي، وسط الصراع، وسط البرمجة، وسط يعني الحاجة اللي بقت ثابتة فيني. يعني ده محتاج لنقلة حقيقية في كيفية إيمانك في الله اللي يقدر يحول ده، رغم إنه هو واقع، رغم إنه هو حقيقي، رغم إنه كل شيء يعني بيقول الحقائق دي. فده بحتاج إنك أنت تنقل الحاجة دي بعلاقتك أنت مع الله. أيوة.
1: وعادك
0: وعادك والصلاة مع ربنا والكلام اللي أنت
1: يلا أنت لازم تقر. طبعا لسه أنا عندنا الإرادة برغم التحديات والمشاكل الإرادة فيه، لكن كيف تقوي الإرادة؟ تقوية الإرادة بأنه في النهاية الأمور مع ربنا كويس، في النهاية كلمة الله هي كويسة. فالإرادة دي يلا بتحول الكلام اللي أنت بتقول إنه تدريجيا عشان ما تحيي ردود فعلك أو مواقفك، خلينا نقول يعني مقابل الأحداث اللي بتحصل. يلا ده بيقوم بيخلي الإرادة بتاعتك تكون قوية. وكل ما أنت تكرر الحاجة دي اللي هو الإقرار كل يوم الصباح، أنت بتقوم بتبني داخلك يعني كل بنا ممكن يعمل الإيمان بيقوم بينقلك لما هو بيسمى بالنضج، أو إنك أنت بتكون عندك إدراك جديد، بيكون عندك بصيرة جديدة قاعد نقوله بالمفهوم الروحي. يعني في بعد كده معين ما كان أنت مدركه ما مختبره أنت بتختبره، فبالتالي تتقوى من الداخل، فبالتالي تقدر يعني تواجه المحن ما بين الكلام اللي تقريته وإقرارك. الحاجة اللي بتخليك إنك تستمر في الحاجة دي، لأنه نحن يعني المستقبل دائما نحن بنتخيل إنه أفضل. لما نكون بنتخيل المستقبل أفضل نتيجة اللي ما نحن هنعمله، الأمور بيكون فيه شوية من غمط. لكن لما نقول المستقبل أفضل مقابل إنه الشخص اللي بيعمله لينا هو بيحبنا ضامنه لينا، إذن ده بيخلينا نحن نستمر أكتر. ففرق بين المستقبل أنا درسناه وربنا بيأكد لي أنه أنا لقدام يعني عندي لي خير أفضل. فأنا الحتة دي بتقوي أنه أنا أحول اللي هو يعني من يأس إلى أنه أقرر صح، من يأس أنه أنا أعمل حاجة كويسة. بالتالي بقوم بنقل عادة جديدة من سردية اللي هو يعني اللي هو الزول الضحية بتاع الصدمات وبتاع المرارات وبتاع الإخفاقات وبتاع الانهزامية، ده كله أنا بحول يعني فرح إنه أنا بنجح في قراري، إنه أنا بسلك، إذن الأمور ممكن تكون كويسة وياسي بشت بقت كويسة. فعلاقتي مع ربنا وترديدي للإيمان ده وسلوكي بعدين بيقوم بزح الضعفات الجوائي. وكل ما أنا أنجح اثنين كل ما أنا بكون عندي الثقة إنه أنا حكون أفضل، فبالتالي بضعف الجانب السلبي اللي هو دائما أنا يعني ضحيته أو هو موديني أكثر محل ما يوديني.
0: إذن المستمعين الكرام، إنك تعيش في عالم مليان تحديات بالإيمان أمر يحتاج لثقة كبيرة في ربنا، في علاقة حقيقية مع الله، مع قرار يومي أنت بتاخده لأنك أنت عايز تعيش بالإيمان. والأمر ما حيكون مجرد كلام، لكن حقيقة يعني فيها تحدي، لأنك دار تعيش لربنا أو دار تعيش بحسب ما ربنا بيضع في حياتك أو في خطتك أو في مشوارك أو في رحلتك الحياتية اليومية، لأنك أنت عايز تخلي ربنا يتمجد، أنت عايز تخلي إنه الناس تعرف ربنا من خلال إيمانك، من خلال حاجات كثيرة أنت عايز تعكسها للآخرين. مرحب بكل زول بيسمعنا، مرحب بكل زول، وشكرا لكل زول كتب لنا. وخلونا نصبح على بعض الأصدقاء ونقول لهم أسفين جدا اتأخرنا عليكم. ومرحب بديميكس فبراير، صباح الخير عليك، بيقول صباح الخير والسعادة. وكتم بيقول شكرا لك، تحية وصباح الخير. الزنجي، الزنجي بيقول صباح الخير، مرحب بك. علي أحمد بيقول صباحكم خير، أبشرك، لما إحنا سألنا قلنا الخريف في السودان، قال أبشرك الخريف عندنا في جنوب كردفان جميل والجو رايق، براسلكم من مدينة تلودي والدنيا مطر والجو جميل. يا أخي يا أخي ده خبر يعني
1: رائع.
0: تلودي زول بيكلمنا من منطقة يعني بصراحة يعني أنا الليلة مبسوط جدا، لأنه لو أول مرة يعني أنا يعني في الصباح زول يكلمني من تلودي،
1: من قلب الصراعات هناك
0: وتقلبات. يا أخي يا علي بصراحة يعني إحنا مبسوطين، يعني شرف عظيم جدا إنك كده تكلمنا من يعني جنوب كردفان وسط الصراع.
1: مكان الأيامات دي يعني إحنا يعني أخبار ما كويسة ومحزنة ومؤلمة، يعني اللي هو القتال وبيقتلوا الناس وما عارفة والكلام ده كله. الجبال الأيامات دي كلها الأخبار هي صورة قاتمة وكاسرة للنفس يعني محبطة. بس لكن لما نيجي وردة يعني كده من وسط الصراع والعناية، ده فعلا حاجة بنعيش يعني، وبيغير الصورة شوية في أذهاننا من الحزن، لأنه في ناس موجودين يعني وبيقدر يتواصلوا معنا من العمق داك لغاية هنا. دي حاجة رائعة مشجعة حقيقة يعني.
0: يعني ده بيطمننا على الأهل كلهم، بيطمننا على الناس في تلودي، ودعواتنا وصلواتنا إن ربنا يغير الأحوال، وتعزيات وسلامات لكل الناس في كردفان، يا رب يكونوا بخير، ونصلي إن الأحوال تتغير في القريب العاجل، الناس تستقر، الناس ترجع، والأمور المعقدة دي تتحلى وما تكون يعني معضلة صعبة لبعض الناس. شكرا لك يا علي، وتحية طيبة لك، يا رب دايما تتواصل معنا وتطمننا أكثر عن الناس كلهم هناك. مارسيل صباح الخير عليك، تحية طيبة، بيقول صباح الخير يا أحلى مستمعين، صباح جديد ونعمة جديدة من ربنا معكم مارسيل. ونبدأ صباحنا مع بعض بكلمة جميلة وتشجيع ومحاضرة ومناقشات تهم حياتنا. خلوا قلوبكم مفتوحة وخلونا نبدأ يومنا بمحبة وفرح ورجاء. صباحكم بركة وسلام، وربنا يكون معاكم في كل خطوة. شكرا لك يا مارسيل. شكرا يا ديميكس، بس اللغة بتاعتك والكلام ممكن يكون أوضح أكتر. الزنجي بيقول نعيش الإيمان بأن نتمسك بالله مهما كثرت التحديات، ونؤمن إنه الصعوبات لا تعني إنه الطريق انتهى، بل هي اختبار لقوة إيماننا وثباتنا. الإيمان الحقيقي يظهر وقت الشدة وليس وقت الراحة فقط. وده يعني كلام جميل
1: فعلا،
0: لكن يحتاج
1: للشغل،
0: يحتاج للشغل لأنه
1: اجتهاد.
0: يختبر المحبة، تختبر الأمانة، تختبر الطاعة، تختبر في الوقت ده، والسلام مع الآخر يختبر، ثقتك في ربنا تختبر.
1: تختبر من خلال يعني ما مجرد كلام بنقوله، لكن لازم يحصل، يخش في حادث فعلي مع الآخر، يعني اللي هو بيمتحن فعلا الكلام اللي احنا يعني عندنا اليوم مقتنعين به، وده فعلا عنده واقع في حياتنا او لا. اختبار ده امتحان يعني احنا محتاجين انه نعبر به، واحنا عارفين يعني، لكن ممكن فعلا نعبر ومجرد كلام، لكن ما عنده واقعية في التفاعل مع الآخر. يعني طبعا برضو من ناحية لما الزول يكون في أزمات، وزي ما قاعدين نقول يعني هو ضحية لحاجات كثيرة، ما بيجي على نفسه كتير يعني, هو دائما بيكون بيكون دفاعي وبيكون انفعالي وذاتي أكتر يعني. عشان كده بنقول ده امتحان ولازم يكون في اختبار لعملي.
0: أمين. أرجع تعال بيقول صباح الأنوار والسعادة, مرحب بك يا أرجع تعال, وإن شاء الله الرجوع كده في القريب العاجل. نينوى صباح الخير عليك وتحية طيبة, ومبسوطين جدا بوجودك معنا. أحمد عبد الله بيقول عيش الإيمان في عالم مليء بالتحديات يحتاج إلى اليقين والعمل الصالح والتعلق الدائم بالله. يمكنك تقوية صلاتك بخالق الكون والإكثار من ذكر الله لتحصل على الطمأنينة والثبات في وجه الفتنة والأزمات المحيطة. ولكن برضو يا صديقنا أحمد, التعلق الدائم بربنا والعمل الصالح أمر يحتاج يعني لنقطة حقيقية في حياتنا. كويس إنه الأعمال الصالحة نعملها والحاجات نساعد بها الآخرين وده, لكن في أمر يحتاج ربنا فيه أكتر, بأنه يعني ما بس نعتمد على الأعمال الصالحة, أو هي ما هي حتى الدين الحياة.
1: طبعا إحنا لو دارين نعمل الأعمال عشان نغنى على الآخر إحنا كويسين, دي بيعني أنه ذواتنا من الداخل ممكن تكون هي زي ما هي يعني. ده برضو سلوك دفاعي ما بيقدر يضمن أنه في تغيير في الداخل. فالتغيير في الداخل ده هو اللي بيخلي هي بيكون يعني الأعمال بيكون نتيجة للتغيير الداخلي. لما نقول أعمال من غير ما يكون في تغيير في الداخل, الانفعال والحاجات دي ممكن تكون مجرد تخدير لدواخلنا ولزواتنا, ونشوف يعني صورنا من خلال الأعمال دي. لكن الأعمال دي إذا كان هي انعكاس لما فيه في الداخل, إنه في تغيير في الداخل, عشان كده احنا بنقوم بالحاجة دي. ونحن بنعمل الحاجة دي لأنه يعني الله هو بيعمل الحاجة دي من غير مقابل وكده. يفرق هنا شوية, فلازم لازم نميز إنه هل إحنا بنعمل ده عشان نقدم زواج أفضل يعني, ولا إحنا بنعمل لأنه من جوا فعلا في تغيير, وإحنا بنعمل الحاجة دي لأنه يعني إحنا خلقنا عشان نعمل الحاجات دي ومن الداخل يعني, ما عشان دارين نحتفظ على صورة.
0: وما يكون مجرد كلام يا أستاذ, لكن برضو اليقين والإيمان في ربنا, إنه أنا بعيش الكلام اللي بيقول لنا ربنا في محبتي للآخر, وفي إنه أنا كيف أقدم الآخر يعني, في سلوك في إيمان المسيح عكسه لنا بصورة حقيقية في أمثلة كثيرة جدا جدا, أنا والآخر أو حتى في علاقتي مع ربنا. لأنه في تلاميذ كانوا موجودين مع المسيح شكوا في الإيمان بتاعهم وثقتهم في ربنا, لدرجة إنه في واحد يعني انتحر لأنه الأمر اتفضح اتكشف قدامه. فلكن ده بيحتاج إنه علاقتي مع ربنا ما تكون يعني بس هي مجرد تسمية, لكن من هو ربنا بالنسبة لي, من هو الله بالنسبة لي, هل أنا بعرف ربنا فعلا؟ فالأنا بعمله ده, هل ده بيخليني قدام ربنا مقبول وكده؟
1: عشان كده المثل اللي جبته بتاع الشخص اللي هو يهوذا انتحر مقابل إنه هو كان عنده فهم معين عن الإيمان, فعنده صورة معين, لكن الصورة دي جا وقت معين قام يعني انفضح, هو عرف إنه هو الحاجة اللي في ذهنه المفهوم اللي فيه عن إيمانه اللي هو بناه في علاقته مع
0: ربنا,
1: مع ربنا كان يعني وهم ما تحقق انتهى. فدي الحتة اللي قبلك بنقول إنه الزول خاط صورة ذاتية هو داير يحقق على أساس إنه يحققها, لكن الصح هو إنه نحن ذواتنا دي خاضعة لأنه تكون يعني مخادعة بتميل لأنه يعني تبررنا يعني تقدمنا إحنا نكون أفضل أحسن نقدم صورة أحسن. لكن إذا عرفنا إنه ذواتنا أساسا ضعيفة وهي محتاجة تشكيل يعني من ربنا, ونحن ممكن في كل لحظة يعني طريقة تفكيرنا إذا كانت هي ذاتية عشان نقدم نفوسنا مقابل ربنا عايزنا لما نفشل في الحتة دي, يعني محتاجين نجي فعلا نقول له ربنا احنا فشلنا, لكن هو ما عمل الحاجة دي يعني, هو خاطي في نفسه ان هو مفترض كويس وانا درجة كويس, لما جاء يعني فضح عرف نفسه انه معروف قدام الاخر انه هو ما كويس فمش انتحر. الصح هو انه انا اجي ربنا اقول انا فهمت غلط, فيعني ذاتي كانت هي مقدمة بصورة انه انا دار اكون احسن, لكن أنا اكتشفت إنه أنا ما بقدر أكون أحسن كثير يعني، فأنا بحتاج لقوة تاني عشان أقدر أخلي ذاتي تحقق الحاجة اللي أنت عايزها، مش الصورة اللي أنا عايز أصلها يعني زي ما.
0: شكرا صديقنا العزيز أحمد. مارسيل بكتب لنا بيقول أنا كمؤمن عايش في عالم مليان فساد وتجارب، لكن ده ما معناه إني أنعزل عن العالم. أنا محتاج أعيش وسط الناس لكن أحافظ على مبادئي وإيماني. كل يوم لازم أراجع نفسي وأسأل هل تصرفاتي بترضي ربنا ولا بتخليني أمشي مع التيار؟ هل تصرفاتي بترضي ربنا ولا بتخليني أمشي مع التيار؟ بالصلاة وكلمة ربنا وباختيار الصح أقدر أعيش وسط الظلمة وأكون نور من غير ما أتأثر بها. دي النقطة يعني أضاف لنا إجابة في سؤالنا. أنا كمؤمن عايش في عالم مليان فساد وحقدر أعيش ولا لا؟ لكن بيقول بالصلاة وكلمة ربنا وباختيار الصح أقدر أعيش وسط الظلمة. نفس الكلام اللي إحنا بنقول فيه قبل شوية. وبيضيف تاني بيقول الإيمان الحقيقي بيظهر وقت الضغوط والتجارب مش وقت الراحة بس. لما العالم حوالينا يكون مليان فساد ومشاكل أنا محتاج أتمسك بربنا أكتر وأثق فيه حتى لو مشى وحتى لو مش فاهم كل حاجة بتحصل. الإيمان بيديني القوة إني ما أتنازع عن مبادئي وأفضل ثابت في ربنا مهما كانت الظروف. شكرا لك يا مارسيل وتحية طيبة. وكمان ميلاد منزول تحية طيبة لك شيخ ميلاد، إحنا مبسوطين جدا بوجودك. إقبال محمود بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر، سلام خاص الأستاذ جاكسون، شكرا راديو سمر على المواضيع الجميلة، رب يبارك حياتكم تكونوا سبب بركة لناس كثيرة. مرحب بشاب ريمون، تحية طيبة لك يا ريمون، ومبسوطين جدا بوجودك معنا في صباح بلدنا. ومرحب بكل الأحباء، مرحب بكل الناس قلبي تتابعنا وقلبي تسمعنا. ما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في هذا الصباح، وانتم بتكتبوا لنا بتشاركونا. والسؤال احنا يعني طارحينه، شنو اصعب حاجه بتخليك تتمسك بايمانك في الزمن الصعب؟ ده سؤال في غايه الاهميه. واذا احنا حنطلع فاصل ونرجع ناخد يعني نقطه واحده ونرجع، شنو اصعب حاجه بتخلينا يعني بتخلي زول يتمسك بالايمان بتاعه في الزمن الصعب؟
1: الصبر طبعا، احنا ما عندنا صبر اساسا. احنا يعني احنا انهزاميين يعني، او خلينا نقول انه بنستسلم بسرعه يعني. لطالما الامور الحياه هي ضغطاك وهي ضدك، فبالتالي كل المحاولات بتاعتك يعني معظمها خلينا نقول هي ما قاعد تنجح. انت ممكن اسمشني يا اخي يعني تقول ما بتقدر يعني تصمت في اي تحدي، هو مستمر واقف وانت شايفه قوي. لكن قبلك في حاجه نبرنا لها، انه الاستمراريه انك تعمل الكويس وتقرر كل يوم كويس، دي حاجه بتبنيك في الداخل، دي حاجه انت ما بتقدر تلاحظها بسهوله، لكن هي بتبنيك من الداخل. فده بيتطلب مننا انه نكون يعني ثابتين، اللي هو الثبات الدائم مقابل التحدي اللي بنلقاه. إذن ده محتاج مننا إنه يكون في صبر مستمر مقابل الضيق. فكل ما يكون في ضيق ده بمعنى نصبر، ما بنصبر بمفهوم سلبي، نصبر ونستمر في الصح اللي احنا يعني مقتنعين به في الداخل. نصبر يعني مقابل أي اختبار ان احنا بنمر فوقه، يعني ده بيتطلب مننا ان احنا يكون عندنا سبعات. مارتن لوثر كينج زمان كان لما هو بيحاول انه يغير من الواقع اللي هو الظلم الاجتماعي، طبعا خلاص حصل التحرير بتاع العبودية حصل، لكن في تمييز اجتماعي، انت ما عبد لكن انت بنظر لك من المنظور انك انت اقل يعني. فهو كان بينادي انه يكون في يعني مساواة اجتماعية، لما الناس تمشي النادي ما يفرقوا ما بينك وبينما الناس يركبوا العربية، لما الناس في الوظيفة أو كده، أو حتى ممكن أنت تنجح بعدين يقول لك لا أساسا أنت ناس يعني زول زيك ده عرقك ده وما بعرف شنو، يعني بيتعاملوا معاك بماضي هم حاكمينه عليك انت، دي بتستمر. بس هو بيقول برغم الاستمرار ده انتوا خليكم ثابتين في انكم ترفضوا، تعلنوا رفضكم للحاجه دي وتعلنوا الحاجه دي. طبعا انت ما تتوقع انك تلقى استجابه، هم بيصروا انت، لكن خليك واقف ثابت في اصرارك. ففي الحاجه دي شويتين بتكون حتى التكرار وسط التحديات انك تكرر تعمل الصح وانت اساسا شخص انهزامي، بيقوم بيتحول من يعني عادة لطبيعة وحاجة أساسية في شخصيتك. لكن لما تحاول مرتين وتجيف ده بتخليك انك انت ما بتقدر يعني تجيف في ثباتك. فهو كان بيقول لهم استمروا، نتلاقى ونعمل الحاجة اللي احنا شايفينه، نعلن الحاجة دي، فده ده ثبات يعني. فبالتالي بيقوم بيحول السلوك الأخلاقي بتاعك من بس مجرد كلام في ذهنك أو موقف انت عملته لطبيعة بقى خلاص كل يوم أنا بعمله. فده دي حاجة يعني مقابل التحديات الممكن انت تلقاه بصورة كل يوم. يعني بطرس كان بيتكلم من الناحية دي انه كل ما انت تثبت ده بيقوم بينتج تزكية يعني تقوية. يعني تقوية في إنسانك الباطن، تقوية قدام الآخرين، أنت بتغير صورتك ليك وقدام الآخر اللي هو مصر إنه هو يتعامل معك بصورة ما صحيحة أو مقابل التحديات اللي أنت بتلقاها. يعني أنت بتتزكى بتتقوى مقابل الحاجة دي، فبالتالي أنت ممكن يعني تنتصر لقدام. في حاجة تانية مهم جدا، لما أنا أكون متزكى أو قوي، قبل قلنا إنه الإنسان دائما هو بميل لأنه بكرة أفضل. إذا أنا بميل لبكرة أفضل مجرد يعني تفاؤل ذهني، ده ممكن قابل لأنه يهتز. لكن لما يكون مربوط بالرجاء بالإيمان، يعني الكتاب مديني وعد، يعني مديني رجاء، أنا لما أبني مستقبلي أنا أعمل حاجة مقابل الرجاء الكتابي ببعد الإيمان، ده بيخليني إنه أنا أتقوى أكتر وأمشي أكتر لقدام أو أمشي خطوة تانية لقدام. فده الثبات هنا. ففي مقاومة أنا لازم أصبر، الصبر بتكرار الحاجة الكويسة اللي أنا بعمله، برد الفعل الكويس، بالقرار الصح، بتقوية الإرادة الصح في أي حاجة أنا بعمله، في مواقف إذا كان في الشغل أو في البيت، أو يعني أنا مثلا قراراتي بتكون ما صحيحة أو بتردد في القرار وكذا، الحاجات دي كلها مقابل إنه أنا أصبر أعمل الصح حتى ولو كان بيبدو لي يعني صح. هو يعني ما عنده أي فعالية، ما لامسه. فالرجاء والإيمان ده طبعا بيقوي، يلا الإيمان إنه ربنا وعد، ده بيخلينا نكون أكثر تفاؤلا. يعني هي شبه قفزة في الهواء، لكن ما قفزة في الهواء على أفكاري أنا، على نصوص يعني مكتوبة. طبعا يقول لك انك انت محتاج انك تخش في النص وتاخد نفسك في القصة، مثلا بتاع ابراهيم ربنا قال ليه اطلع انا بباركك، ففعلا باركه. يعني أنا لو انا اخذت الايمان بتاع ابراهيم ده انه لطالما ربنا بارك ابراهيم اللي هو اساس بتاع ايماننا هسه حاليا، اذا الامور حتبقى كويسة. لكن أنا بقول إنه ده هو وحقه وأيامه وزمنه، في حاجة واحد مشترك ما بينه وبينه، الله اللي هو ثابت لا يتغير.
0: إذن عزيزي المستمع، إنه أنا عايش بالإيمان ما هو مجرد كلام، ولكن حقيقة هي عن علاقة حقيقية مع الله، إنك أنت عندك شركة وبتثق في كلام ربنا، وعندك كثير من الحقيقة اللي أنت شفتها بالإيمان، اختبرتها بالإيمان لما أنت وثقت في ربنا وصدقت ربنا. إذن كيف نعيش الإيمان في عالم مليان تحديات؟ أمر ما سهل، لأنه زي ما قلنا بنختبر، يعني في اختبارات صغيرة بنمر بها خلال اليوم. إذن الإيمان ما يوم الأحد بس إنك أنت موجود في الكنيسة، الإيمان أسلوب حياة. فهل ده بيظهر في أسلوبك في حياتك اليومية، في حياتي أنا اليومية، ولا بس يعني الإيمان اللي أنا بمشي به شكليا الظاهر في وقوفي في العبادة في التسبيح في الترنيم يوم الأحد بس. أحيانا ممكن يكون الصورة اللي إحنا قاعدين نظهر بها قدام الناس في الطرقات أو في مناسبات بسيطة روحية قد يبدو لنا إنه يعني ده الشكل، لكن زي ما قال جاكسون في تحديات، في حاجات كثيرة جدا جدا اليوم هي بقت موجودة، يعني شكلتنا خلتنا إحنا على الشكل ده اليوم، بتتحدانا إنه نعيش الإيمان. إذن بنشجع الجميع إنك تعيش إيمانك حتى في البيت وإنت في الشارع في الشغل والعلاقات. هل نقدر نعيش الإيمان ده في بيوتنا وفي شوارعنا وفي علاقاتنا وفي موضوع أو في مكان الشغل؟ لأن دي الأماكن الرئيسية اللي إحنا بتظهر في حقيقتنا. في ناس كثيرة إيمانها يختبر داخل بيوتها، في ناس في الشارع في سلوكها وفي تعاملاتها، حتى في الشغل يظهر هناك الإيمان بتاعك، يختبر الإيمان بتاعك كثير مرات في شغلك وفي العلاقات اليومية بتاعتك مع أصدقائك مع أهلك مع جيرانك مع أصحابك. إذن اللي نحن عايزين نقول الإيمان الحقيقي بيظهر في التصرفات قبل الكلام. الإيمان الحقيقي بيظهر في التصرفات قبل الكلام، تصرفاتك مواقفك مع الآخرين، ده بيوري على إنك أنت عندك إيمان بربنا ولا لا، وده أنت عايش الإيمان حقيقي ولا لا، في الشارع في البيت في الشغل وفي العلاقات بتاعتك. فضل
1: بس ده أقول إنه يعني أن إحنا كيف نقدر نعيش إيماننا، والحاجة النقطة المهمة في دي بالذات بيقول إنه التحديات اللي أنت بتلاقيها في حياتك الصعوبات أصنع منه سلم صح عشان تطلع لفوق. يعني أنت ما تعتبر أن التحدي ده هو عجز بيقوم بيخليك أنك أنت ما تنجح، لكن حوله لسلم تحدي أنك تشتغل عليه وتمشي. عشان كده بيقولوا يعني علماء النفس بيقولوا أنه يعني الصعوبات اللي أنت بتواجهه في حياتك أو أنت ممكن يكون يعني سردية، هي يعني لازم أنا أقول لازم حاجة مكررة تحدي صعب، ده يعتبر كخام انت اعتبره، يعني دي خامة عشان ما تصنع منه صلابة، عشان ما تصنع منه قوة، عشان ما تصنع منه واقع جديد. السردية القديمة هو انه انا دايما لافي في حلقة واحدة والظروف هي اللي بتوديني محل ما دارت اودي، هي بتقرر بدلا عني انا مهاجر او مهجر نازح، الوضع دائما الاقتصادي كعب ما في وظيفة، دي حاجة هي بتفرض نفسها علي يعني دائما. لكن كيف إنه أنا لما أنا أحول المشاكل والتحديات دي إلى خامة، أنا بقوم بقرر إنه ما أرجع أو ألف في حتة تانية في حتة واحدة، أنا مفترض أعمله إنه أنا أفرض واقع جديد، أضع خطط جديدة. قبل قلنا إنه اللازمة أو السردية اللي ونحن لافين فوقه دوهم، لو أقنعنا عقولنا إنه دوهم إذن في طريقة بنقدر نطلع منه، فأنا ممكن أصنع واقع ما مسحوب بالأحداث دي، واقع جديد، واقع فيه ثبات، واقع فيه نضج، واقع داير إنه أنا مقتنع إنه أنا ما هارجع زي ما أنا، الظروف هي ما بتوديني زي ما هي دار توديني، لكن الظروف هي ممكن تصنع مني يعني شخص قوي، شخص صلب، شخص مغير للحياة. وكل الناس اللي هم قفزوا قفزات أو تغير حياتهم عندهم قناعة واحد إنه هم عايزين يغيروا حياتهم، دايرين يكونوا يغيروا الواقع، دايرين يكون شخصيات تانية، وضعوا الحاجة دي في ذهنهم وكانت صورة. فعشان كده لازم تاخد في ذهنك صورة الكويس اللي انت دايره، انا دار اطلع من التكرار ده للافضل، انا دار اطلع من الضعف وتقوم تصنع صورة كويسة انك انت قوي، فبالتالي انت ممكن تقوم تحول الحاجة دي من غير ما تاخد صورة واقعة وتقدر تحقق الحاجة.
0: اذا المستمعين الكرام دي المحاور بتاعتنا ودي الحوار بتاعنا، واكيد مشاركتك في كتابتك ورأيك بيدل على انك انت فهمت حملة هذه الفترة، يعني كيف نعيشها، وكثير من النقاط اللي احنا حنمر عليها من خلال حلقاتنا خلال هذا الأسبوع، وأكيد حتخلينا دائما انه نتابع ونشارك ونقول مع بعض كيف إحنا حنعيش الأيام دي رغم الصعوبات والتحديات الكثيرة. إذا النقطة الأولى تكلمنا فيها الإيمان قرار يومي، وده شيء مهم جدا جدا، والثبات وسط الضغوطات، وإنتوا شاركتونا بالنقاط وشاركتونا بالآراء بتاعتكم. لكن حنطلع فاصل ونرجع معاكم نتكلم على المحبة العملية، ونتكلم عن كيف نخلي الإيمان أو نخلي الإنجيل يقرأ من حياتنا، هل ده ممكن ولا لا. لكن فاصل قصير ونرجع نكمل.
2: الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك، مهما تلاقي ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية، غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.

0: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: رجعنا الأصدقاء، رجعنا المستمعين، رجعنا المتابعين الكرام، وإنتوا معانا في صباح بلدنا. كيف نعيش في كيف نعيش الإيمان في عالم وفي عصر وفي وقت مليان تحديات. وما زلنا معاكم في حواراتنا، ما زلنا معاكم في محاور حلقتنا وفي النقاط المهمة وفي رحلتنا الصباحية. وشكرا لكل زول بيسمعنا، شكرا لكل زول بيتابعنا وبيكتب لنا في صباح بلدنا. ومبسوطين بوجودكم، مبسوطين بتفاعلكم، مبسوطين بآرائكم، مبسوطين بتعليقاتكم، تحياكم وسلاماتكم أيضا للأصدقاء وللناس اللي تابعتنا. وفرحتنا الليلة أكثر إنه في شخص عزيز جدا وصديق بيسمعنا من تلودي، بيسمعنا من جنوب كردفان، وبيطمننا على الأخبار وبيطمننا على الأهل. ودي الأخبار السارة جدا جدا من الصباح لكل زول ممكن يسمعنا من منطقة كلها صراع وفيها تحديات. لكن نحمد الله كثير، يعني ده اللي بقول يا أستاذ جاكسون، إنه عالم التكنولوجيا ما بقت بتحجب، يعني ما بقت توقف وتمنع إنه الناس تقدر تتواصل. يعني إحنا مرات بنشتكي يعني من هذه الأداة.
3: إحنا بنشتكي لأنه كثير من الحاجات السلبية يعني زهجتنا وما بعرف طلعتنا من طورنا والكلام ده، لكن ده من الحياة الكويسة طبعا المفيدة. يعني إنه مثلا يجينا خبر من مسافة بعيدة ونعرف إنه في الأرض اللي يعني تعتبر أرض محرقة، يعني أو يعني دائما الأخبار اللي بتيجي منا الأيامات دي بالذات هي مؤلمة ومحزنة، فيجينا واحد ويتواصل معنا. يعني دي من البشريات والجانب الإيجابي اللي احنا بنفرح ونقدر التكنولوجيا هنا، يعني
2: وبيطمننا إنه الخريف جميل،
3: يطمننا في أمطار. أيوة، دي بالذات يدينا خريطة كده وصورة جميلة عن الطبيعة هناك. وفعلا جنوب كردفان مع الخريف ما أروع، يعني حاجة بيسر النفس.
2: إذن الأهل كلهم في ربوع بلدنا الغالي السودان، ولا سيما مناطق الصراع، يعني ربنا يديكم الصحة والعافية لكل الناس اللي بتسمعنا في كردفان الكبرى، يعني وكل المناطق من حوالينا، إنكم تكونوا بخير وطمنونا على الأهل وكل الناس. إذن خلونا كده نشوف بعض الرسائل بعد ما رجعنا من الفاصل. محمد بطرس بيقول صباح البركات راديو سمر، تحية والسلام لك أخوي لالو، كذلك لأخونا خادم الرب جاكسون. بيقول للإيمان دفع ثمن غالي جدا في الظاهر، ولكنه يقويك ويثبتك ويريح ضميرك، وفي النهاية أنت الرابح. شكرا يا سيد محمد بطرس، تحية طيبة لك وكل الناس بتسمعنا معاك من القضارف، وتحية لكل الناس في القضارف، إن يا رب يكونوا بخير ويكونوا بصحة وعافية. ميلاد منزول بيقول صباح الخير، بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر أستاذ هيثم وأستاذ جاكسون. بيقول أنا شخصيا برا موضوع اليوم مهم للغاية، السلام والمحبة والإيمان. بيقول السلام عطية إلهية وأيضا ثمر روحي، وبيقول المحبة الوصية العظمى ومحبة الأعداء. بيقول الإيمان ثقة واليقين، وإيمان الجسد العملي بحقيقة هي الأركان الثلاثة الأساسية في العقيدة والحياة المسيحية، وقال تعتبر ثمارا لعمل الروح القدس في المؤمن، وترتبط هذه القيم ببعضها ارتباطا وثيق لتشكل جوهر تعاليم السيد المسيح، وهدف تحقيق حياة روحية سليمة وقريبة من الله، المحبة. وبيقول السلام وبيقول الإيمان. الشيخ ميلاد بيكتب لنا كلام جميل أستاذ جاكسون، وبيسندنا بهذه الآيات وبيأكد على إنه ده جوهر الإيمان المسيح. ودي الحقيقة اللي إحنا بنتكلم فيها على إنه الموضوع ما بس يعني كلام, حياة أنت بتعيشه ومش بتعيشه بتطبقه وزي ما المسيح قال. عشان نعيش الإيمان ده, عشان نعيش هذه الرسالة, يجب أن نحمل هذا الصليب وما هو مفروش بالورد.
3: صحيح. طبعا تحية للأخ ميلاد, يعني دائما ضيف عزيز وبضيف يعني رائع في وجودك معنا ووجود فاعل, يعني شكرا كثير. فعلا نحن محتاجين أنه كيف نتعلم أنه نحول الكلام اللي بنقوله يعني بالنقاط اللي هو ذكرها, أنه هو مفترض في سلام, في التزام, مفترض في ثمر ولازم يحصل في حياتنا. ودي حاجات أساسية محتاجين نفكر فيها كل يوم ونعيشها ونراقبها يعني في مواقفنا يعني خلال اليوم, حتى ما نستطيع فعلا نعيشها زي ما نحن بنتسأل كيف نعيشها, كذا نعيشها بالطريقة دي. شكرا كثير أخ ميلاد على يعني الإضافة دي وحضورك يعني الفاعل.
2: إذن الأعزاء المستمعين, بننتظر مشاركتكم في هذه الحملة كيف نعيشها, والموضوع مهم جدا جدا والرسالة مهمة في هذه الفترة, وبديناها بالإيمان في عصر وفي زمن مليان تحديات, كيف نعيش هذا الإيمان. ولو جينا وقفنا شوي ورجعنا بالناس ورا شوية وفصلنا كلمة الإيمان, جينا أديناها بس التشريحة بتاعتها الإيمان هو شنو.
3: يعني في من الناحية العملية إنه نطبقه إنه زي ما بيقول كيركيغارت إنه هي قفزة في الظلام, إنك أنت بتقفز, لكن قفزة في الظلام إنك أنت ما شايف الحاجة لكن ثقتك إنه هو موجود. فالإيمان ما بيعني إنه هو صورة يعني رائعة موجودة في الذهن. يعني هنا طبعا ما بنقدر نعيش ما لم يكون عندنا صورة كده خاتنة. حتى النجاح زي ما قلنا قبل شوية, لو ما وضعنا للحياة معنى, لو ما وضع يعني أنا قصدي يعني وضعنا معنى في ذهننا, وضعنا صورة في ذهننا أو بدت واضحة في ذهننا, ما بنقدر نمشي قدام. لأنه احنا ناس ماديين يعني, فالحاجة الغير مختبرة الما ملموسة احنا ما بنقدر يعني خلينا نقول إنه نكون معهم متصاحبين يعني. فعشان كده الإيمان هو بيساعدنا في إنه كيف نقدر نضع توقع نتيجة اللي يعني ربنا الموجود اللي هو ملموس اللي أوجدنا نلمسه, يعني هو خلقنا وأدانا الشمس والهواء وبنتنفس, يعني أي حاجة احنا بنعيشه كويسين نتكلم, واللي عندنا ليه أب وأب وأخو أب وأم وأخوان وزوجة وأولاد, يعني دي كلها حاجات رائعة من ربنا. ده اللي بيخلي إيماننا في الأشياء اللي ممكن

0: اللي برضو بيخلي المستقبل يكون رائع وجميل. فعشان كده الإيمان هو نحن بنؤمن إنه الأمور اللي ما شايفينها يعني هي فعلا واقعة حقيقية لأنه بيد شخص ثابت أبدي أزلي لا يمكن أن يخزلنا، وبيستمر في عطائه كل يوم، الشمس والهواء والحياة الجميلة دي، فنحن بنتمسك به أكثر إنه الأمور. فالصورات بنبني صورة وثبات ومعنى من خلال الإيمان ده، وبنسلك وبنعيش عليه، وده اللي بيخلينا احنا ننتصر يعني، ونقدر نصنع بكرة أفضل.
1: تعالوا نقول النقطة دي ونتكلم فيها عن المحبة العملية وسط عالم مليان تحديات، وهل يبقى فيه إيمان وإحنا بنعيش في عالم مليان الصراعات دي تكون في محبة عملية؟
0: بالضبط. طبعا المحبة العملية هنا قاعد نتكلم عن المحبة دي كثير هنا، لكن في حاجة، في نقطة جديدة ده رضيفة، إنه يعني المحبة نحن بنعتبرها دائما إنه ما أنا أريده كويس، أو أنا بلقاه مفترض تكون شنو. لكن لو شلنا فكرة المحبة بقينا وتشاركي، يعني هو تشاركي إنه أنا المحبة ده معناه العملي إنه أنا أشارك الآخر، إنه أنا أدي الآخر أهمية، إنه أنا الحياة الجميلة اللي أنا عندي له أشاركه مع الآخرين. الحياة الجميلة دي ما ضروري يعني حاجة معينة مثلا يعني مادية، لكن حتى حاجات معنوية، يعني أنا عندي أفكار جميلة أشاركه مع الآخر، أنا عندي خيرات كويس أشاركه مع الآخر، أنا عندي قيم كويس أشاركه مع الآخر. فأنا لو فكرت في الحتة دي، إحنا بنحول المحبة مجرد إنه أنا بحبك لشيء شنو ده عملي مختبر، فهذا شنو أنا ممكن أقدمه للشخص الآخر على أساس أنه أحقق الحياة التشاركية دي اللي هي بتعني المحبة. فأنا أعرف الشخص الآخر هذا شنو، لكن لما نحن قاعد نتكلم بمنطلق أنه أعيشها، كيف أنا أعيش المحبة، أنه أنا أشوف كيف أقدم للآخر المحبة دي، ما حاجة أنت بتعيشها ما بينك وما بين نفسك أو حياتك بتلقاها، فلازم أنت دي بتنحو للآخر. في الصورة الرومانسية عن الحب إنه أنا مفترض أتلقى، ومفترض لطالما أنا بحب يعني لازم أنا أنتظر أشياء جديدة وأنا ألقى حاجات جديدة، وبالتالي أنا بتوقع حاجة كعب، لو حصل أي حاجة كعب بيكون الرد فعل بيكون انتقامي دائما. في المحبة العملية هو لا، ما كده المحبة العملية إنه أي حاجة ما كويسة ممكن تحصل أنا برد على بشيء عملي، يعني عملي إيجابي يعني مقابل السلبي. فالمحبة بتحول أي حاجة سلبي لإيجابي، إذا أنا أزيد أزوني أنا بقوم بحول رد فعلي بيكون عملي. شيء تاني، أنا مثلا يعني الدنيا علموني قيم، ما نشر تحديات المجتمع بتاعي بيعاني منه، كيف أنا أقدر أساهم في المجتمع ده؟ المساهمة دي بتبدأ من أنه أنا عندي شنو كويس ممكن أقدمه. في زول ممكن يقول أنا ما عندي حاجة، ما في زول ما عنده حاجة ما ممكن يقدمه. أي زول، أي إنسان مخلوق ماشي على رجلينه، هو عنده حاجة يقدمه لأخوه الثاني. فأنا لو ما بفكر بالطريقة دي، إذن أنا فشلت في أنه أفهم يعني شنو محبة، يعني شنو محبة عملية. التحديات اللي احنا قاعدين نعاني منه شنو؟ إذا كان في تربية الأولاد نحن ممكن نقدر نساعد فوق، إذا كان يعني في موضوع بتاع إنه أولاد يعني مستواهم كيف ممكن أنا أساعد فوق، الناس اللي عندهم علاقات متوترة تعبانة أنا عندي خبرة أنا ممكن أساعد فوق. ممكن أنا ما ممكن يكون أنا ما عندي كلام كويس أقدر أقول، لكن ممكن أنا أشير لحاجة. فده معنى المحبة العملية، هو أنا أشارك الآخر ما عندي من خبرات وإمكانيات وقدرات وهكذا. دي حاجة. والمحبة العملية ما بتنتظر إنه المشكلة تحصل بعدينك أنا أقوم أعمل. أنا يعني طبعاً نحن حياتنا أساساً خلينا نقول كسودانيين هي حياة بتاع الطوارئ، لطالما نقول طوارئ إذا في مشاكل كثيرة قاعد تحصل في حتات كثيرة نحن إحنا محتاجين نعرف. طبعاً ما بمعنى إنه أنا أقعد أضيع زمن كثير أبحث وين الحاجات دي، لكن أنا من أسأل عن أحوال الناس، أسأل أصدقائي الناس الطولت ما لقيتهم، ابتداء من الأسرة كويس. طبعا إحنا لما نقول كيف كويس ده ما بالفهم
1: ده ما هو ده
0: أي ما ده يعني في حاجات تانية أنا ممكن محتاج.

0: الناس الشغل ماشي كيف كده. ففي في مثل تاني بيقول لو انت ما عندك يعني انك ما قادر تساعد ما تسأل. الحاجة دي سلبية من ناحية وإيجابية من ناحية تانية. يعني إذا إذا إذا مثلا أنت عرفت مشكلة الزول خلاص, يعني أنا ممكن أقول أنت أخبارك كيف في الموضوع الفلاني, أنا ما بقدر أقدم أي حاجة مادي في أبسط الأمور, أنا ممكن أصلي لربنا يعني من أجله. وعلى فكرة في ناس ما محتاجين أنك أنت يعني تقدم لهم حاجة, لكن لما تسأله عن حاجة هو بيتألم منها هو يتكلم بيرتاح. يعني هو هو هو حكى في زول تاني بحس بيه والألم. يعني زول لما يتألم الألم الجواو ده عشان يطلع بيطلع بمشاركة مع الآخر, يا هو حكى يا جاي قام وسألوه وبعدين قام حكى.
1: وده العمل التلاميذ لما هم تخطوا في موقف قالوا لهم يا أخي إحنا ما عندنا شيء نديك لكن باسم يسوع.
0: أيوة احنا يعني نصلي وانت ممكن يا ربنا. أيوة. بالضبط كده. فما عندي فضة ولا مال. فعشان كده يعني انت محتاج انك انت تعرف انه المحبة العملية ما انت بتنتظر, لكن تعرف وتقدم اي حاجة عملي ممكن انت تقدم. فدي حاجة مهمة جدا.
1: اذا تعال وتعالوا نختم بالنقطة الاخيرة دي, مهمة جدا جدا. عايز أقول إنه في ناس ممكن ما تدخل الكنيسة, ممكن ما تقرأ كتاب مقدس, وممكن ما تسمع عظة, لكن هتقرأ حياتك. هتقرأ حياتك. أنت ممكن تكون الإنجيل الوحيد اللي بيشوفوه في يومه, ولا لما تكون أمين هم بيشوفوا حاجة مختلفة. لما تكون إنسان رحيم, لما تسامح, لما ترفض الظلم بدون ما تظلم, لما تكون مختلف في زمن الناس بقت فيها قاسية, الزول ده بيقول عليه مختلف. هل الأستاذ جاكسون كيف يعني الإنجيل ممكن يقرأ من حياتنا؟ ممكن
0: طبعا. طبعا يعني كمدرس دائما نجي في القواعد بتاع علم التفسير اللي هو يعني طبعا انك تقرا النص وتعرف السرديه بتاع النص بيقول شنو, ده بعد في التفسير في في في التفسير. في بعد تاني انك انت يعني القصه دي بتعني لك انت شنو, يعني هي خاطبت فوقك شنو, ده شنو الجانب اللي انت اتعلمته. لما نقول خاطبت فيك شنو, انك انت شلت نفسك وخطيت نفسك في النص. يعني أنا في المحل ده في النص ما بين ما هو مكتوب والشخص الأساسي العاشو, في حاجة تانية مهم إنه ربنا هو عايز من نشنه من النص ده, البعد اللاهوتي يعني بنسميه هنا. يعني ربنا أساسا هو علم شنو من خلال النص. إذا كان البطل بتاع النص هو شخص, أو إذا كان النص بتكلم عن قيم معين, أو النص بيتكلم عن حاجة درس عبرة إنه أنا أتعلم منه, مثلا موقف سلبي لكن أنا أتعلم شنو من الموقف السلبي ده. هل أنا يعني بريء أو أنا كامل, أنا ما ممكن أقع. ده يعني ده حتى النصوص اللي هي فيها عبر ده بيكون سلاح, وأنا بقدر أتعلم منه بحيث إنه لو حصل حاجة زي كده أنا بقدر أنجح فوقه, أو أنا ممكن أقدر استفيد منه تكون كذخيرة في انه انا اقدر يعني اقدم المعلومة دي لشخص هو محتاج. فما بين انه انا اقرأ, احنا دائما بنقرأ النص وننسى ده الكلام اللي قاله يعقوب. يعني احنا بنكون كأنه الشخص اللي يوقف في المراية شاف الخطأ وبعدين مشى قام نساء, ودنا احنا نقرأ النص بس كويس. لكن لما احنا نقرأ النص وبعدين نقوم نخط نفوسنا في النص, إذا أنا هنا في البطل بتاع القصة أنا أعمل شنو, دي مرحلة واحد. الشيء تاني ربنا أساسا هو يعني عايز مني أنا شنو أنا أعمله في النص, فبالتالي أنا أقوم أشيل النص بقى. ده هنا الجانب العملي اللي هو كيف أنه أنا أخلي الإنجيل
1: يقرأ
0: من خلال حياتي. فبدل هو قاعد موجود أنا بشيله ببقيه وأنا جزء من حياتي كمبدأ, فبقوم بطبقه. فدي حاجة مهمة. احنا دايما بنجيب في حتة بتاعت انه يكون عندنا معلومات. دايما انا بكرر الحتة بتاعت انه احنا نفسي يعني السودانيين في مصر بيحبوا يحضروا الفعاليات التدريبات المؤتمرات الحاجات يعني في تخمة اذا جاز التعبير بتاع انه دايرين نعرف ونتعلم كتير. لكن مقابل التحديات اللي احنا بنعاني منه في الحياة العملية. يعني التحديات دي ما ضروري انه انا شخصيا لكن مجتمعي, يعني مجتمعنا اي تحديات قاعد تكون, كل ما التحديات بتاع مجتمعي يكون كبير, اذا احنا بنجيف بس مجرد انه نشيل المعلومات دي نخليها في ذهننا, ما بنحول الكلام اللي بنشيله ونقوم نطبقه في حياتنا او نحاول انه نجرب في التحديات اللي بنعاني منها. إذا كان في علاقات أسرية أو يعني تجاه الشباب, يعني أو مثلا إنه كيف نقدر نصنع نطور نفوسنا, حتى يعني ما بس بنكون قاعدين في الدواليك بتاع أو الدائرة بتاعت إنه نمشي نشتغل ونجيب بروش ونأكل ندفع إيجار بيت بس الحتة دي, فإحنا واقفين في الحتة دي ممكن زول يقول ما هو قروش كله بس, هو ماشي في الحتة دي, لكن في طرق كثيرة ممكن أن إحنا نقدر يعني نحول الجانب اللي هو يعني جامد نص إلى تطبيق في الحياة.
1: إذن المستمعين الكرام, دي نقطة الجوهرية في الأمر, نقطة مهمة جدا إنه حياتنا أو إحنا يعني نكون إنجيل مفتوح للناس, الناس يقدروا يشوفوا قدر شنو أنت مميز, إنك أنت مختلف, لأنه قال أنتوا نور العالم, أنتوا ملح الأرض. ولما قال نور وضح إنه ما ممكن أنت يعني تجيب نور وتخطه تحت حتة وتغطيه إنه تقول ده نور, أو حتى وضح حتة الملح, لو الملح فسد بماذا يملح, لو الملح فسد هل يا ترى إنه حيفيد أو حينفع ولا لا. الأمر يعني عشان نعيش هذا الإيمان وسط هذا الصراعات وسط هذه التحديات بيكلمنا في نقاط مهمة جدا. إنه أنت في الفيسبوك أقرب مثال, لما أنت تشوف بوست ما عجبك بترد بياتو أسلوب, بترد بياتو طريقة, بتعمل شنو؟ هل بترد بأدب ولا بتشتم ولا كمان بتختلف ولا بتكسر الزول وبتنشر خبر قبل ما تتأكد منه, ولا بتقول أنا ما دار أكون سبب في أذية زول, ده برضو حياة إيمانية لأن الإيمان ما عنده وضعية. أنت نفس الشخص وسؤال, هل المسيح ظاهر حتى في تعليقاتك؟ هل المسيح ظاهر في تعليقاتك في الفيسبوك؟ هو الفيسبوك ده برضو مجال واسع جدا جدا. إذا إحنا بنتكلم يعني في علاقاتنا, بنتكلم في بيوتنا, بنتكلم في شغلنا, ماذا عن هذه الوسيلة؟ شنو عن الوسيلة بتاع التواصل الاجتماعي الفيسبوك؟ هل بيظهر فيه إيمان حقيقي؟ لأنه يختبر, نختبر كثير في تعليقاتنا, نختبر كثير في كلامنا, في فيديوهاتنا, في صفحاتنا, في كلام كثير جدا جدا, هل يظهر الإيمان هناك ولا بكون؟
0: وطبعا الفيسبوك ده واحد من الأدوات بتاع التكنولوجيا اللي احنا ماشيين فوقه, اللي هو حتى ذاته أسأل AI حاصل إنه في إجابة لكل سؤال أنت ممكن تقوله بسرعة, يعني من غير ما أنت يعني تختبر تستطعم الحاجة دي, ففي كمية من معلومات مقابل أي حاجة ممكن احنا نلاقيه طوال كوبي بيست من خطة يعني سريعين كده. فالحاجة دي بتطلعنا من إنه احنا يعني الـ AI والمعلومات الكثيرة ما بتختبر دوافعنا. أنا لما أقول الدوافع اللي هي سلبية, ضعفاتنا ما بتختبرها, لكن الكتاب المقدس ده هو اللي بيختبر دوافعنا, يعني من الداخل أنا أساسا بقول الحاجة دي ليه. الـ AI والتكنولوجيا والفيسبوك ده بيديني الصورة الذاتية اللي أنا داير أوصل بيه نفسي. أو عشان كده الكلام اللي أنت قلته, يعني أنا ممكن أقول أي بوست ويعني أأذي زول ولا الميمة لصك أي حاجة وكده بالسرعة دي, ده العالم اللي إحنا ماشيين فوق اللي هو يعني مع بعض الحداثة إنه أنا أقول أي حاجة والإجابات سريعة وكده, فده ما بيختبر الداخل. لكن الكتاب ده لأنه يعني من ربنا فوق روح الله ده بيختبر الدوافع, يعني شو

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهود وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما. لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد. كل شيء يبدأ من الله. رأيك شنو؟

حبونا ما تنسيت مرحبكم دي بنايم برنامجنا يوم دي في التمال قنت هاجيتو في التمال قلوة عدمي كله قلو لتزين وسنيت لتمثلو لكن قلو اكيت والدمار لتكريو وسعادتنا تمثلو دي بحزن لتبازحو سبت قبت من في التمال قنت نجبنا كمال ينحزوي نشكبها لتني قبي مال قبري لقبا منباني لقبا هتو هتو يقلنا وسيلة ومشاقعي ولا تنفع بو ندي يكون ناينا هدف قلق بالبو أو ناينا من بقلق بالبو هتوكم مشاقعي لا تحزيننا يقلبنا يقلنا بلع ونستي يقل نلبس وقل نسكن ما لا تحزيننا من إلا حلفة ما قبي حازنا يمال منبانا قبي وكل رحنا نترسع وعائلتنا وعلاقتنا ديبو كمان في الاحتمال اجن نتنجي وجن نيريم وجبنا كمان لفتة السبيلو وجلاهو لقبا ودي كمال وجلاب مال اتبادا جنت كرالبنا ومال اندن حزيو اقل من حزيو لنا ميت الهدف مجني يدبوتو عند بيننا نفسنا قلنا السلبنا اندي يكون مال دي بنفسو هدفنا قلنا يدو يلبنا كف التمال من ربو تعري منا وعلاقاتنا تخرب مثل المجتمع كمال قلنا نفسنا قلنا نفعبو وصرنا قلنا نفعبو وعائلاتنا وقلنا نفعبو وبعدام قلنا نفع منه للتدوار الهلو كلهم قلنا نستمنه إلا هدفنا قبقى من قبي قل مال نركب هدف سنيدو هدف لكوي مال انبال هدف وانبال معنات اندفتيناهو وفتيهو باتمالانا من قبي وانبانا قبقى من قبي دي بخطر نقيس اللينا كمال لفتي بزيتي كي تودي قل قل لركب كارك كدب دنقو بلا بالصحة ركبت مال حق قبت لا قبا ودت قدم لها كله وتقدم لها صنحي كله عدوه قبي من مال كله كنت سارك او عندك اشا وند زوره كل لبو مال اللي ركب الحزه وند حسه ومال اللي جمعنا سعادة مال كم يتركب نفهم بنا سعادة بمال يتمزي سعادة للزابي بسلادي هلا سبت اللي من في التمال قلنا الدقاق بنا في التمال شركته وفي التمال ببلت ملأ في التربي وفي التعدامي اللي تملأ كل هدفه جمع مال وأكبوت مال وركبة مال جي يقول من تقوله إجابة ألبو أمورته مالكم مشاقعي نفق لكن قد بزحام الدام من مشاقعي الحلف كمان بقبي ورب قبك لتعبد ولا هدف اللي هدف كوي وهدف بدا وقبي بدا دي بلا مرحته كمال لفتي حسادة ثرك مزو وطمع بلت ملا وطمع اللي ركب من ركب من نوكين لتمني تيوم كيلو نايدهب وشنطة قروش من ركب من الحلف شنطة بعدة والشنط بزح اللي ما بعد حز منه كلا ركبه من ركب ولا رأى من الرئي عنتي تتملع وسقوت للحزة كلا كفك اللي يتدل تبلو إلى أمر ككف لبو بس حازيته وهرمرم وإلي دي بكيت لكره وحياتنا هدف للأسنة وعبادتنا يقروش وعبادتنا يمال نقبي وكل مال لركبه قدام بمال لسعادة للزابة وفرحة للزابة لبو كفرحة قدام عدام دول سده وقل هدف دول نبر سعادة ركب وبرأي دول تتمرح برأي اللي تتمرح عور عور ونمرح كليتهم دي حفرة لتكرر كبعور قلنا تمرح لبنا اندفهمنا واند أمرنا قلنا دايبنا الأمودية وأمرت قلنا حزبنا من مال والعل أمرت قلنا حزبنا أمرت
هتات صروتنا عيلة تقبي ومعلم نددو من بدي لأمراتنا مسنات نبر كأمرات وفهم ركبنا من قبي لبعد كله أسرى مزي كملك سليمان رب متحزدو البيليو أمرات حزو وفتعانت بيليو مال حزي بيليو ملوك حزي بيليو كنقل ورس حزي بيليو عافيت ما حزو ريب عمر حزي بيليو أمرات وفهمها بني بيليو ورب أمرت وفهم هبيو ولبعد كل ركبة ملك ركبة ومال ركبة وسمعة ركبة ونصر ركبة وحبن ركبة وسمية ركبة كأمرتها ركبنا كل لبعد أمرت أمزو لركبنا من الركبون بالأمرت حتى معنا طلبو كل ركبناها كلها أمبل معنا تقبي لكن نفسنا أبو أمرت صلحنا من قبي ما لنركب ونصر نركب وعوتين نركب وفرحة نركب واللي كله قدام بعدام دول نسده لتركب لكن بمال كما بيناه سعادة يتمزي مال انت أكبنا سعادة نركب بيننا من قبي نفسنا نقشش اللينا كبزحام قدام مال انت جمعو وندركبو قراهم لحدوقو قالي تعبو التلت الهوبو لكن لما لقى الهدف جمع من قبي لبع الحق موتا بزحام السنية تتنفع ابو وأمرتها بنا من قبي القدام قل مال ركبه وقل رزق لركبه 6 يوم مخزننا مالها بناها من قبي ومالات كلها بناها من قبي حتى لتنفع ابو ولا بدو قفكم لتنفع ابو سبتي أمره كأمرت حيلتكم تا وعباس ريد كل آدم كمتا وكل اللي نريو دي باللي متا معنا اللي نريو ودي بالدنيا تل أسواق اللي نريو وكل الصناعات بأمرت مازا كل اللي قبع مشاقي كله كل اللي نتنفع بو سبع أمرا مزعو الزراعات لقبا دي بحرس لقبا دي بصناعات لتفناتيت لقبا كله أمر الحزه وقدام بعدام سبع أمر قلنا أورسو قبل أمر اللي تمرحنا من قبي وفهم قسنا من قبي سيديت نركب ولا نودي كل معنات ركب أمبال علم قسنا من قبو أمبال فهم معنات وطمطم للتسين لحياتنا هنا وامرونا عبور لات مرحة قبو أمبال رأي عمبت بدو تتلمت قبي كأمرت وفهم نور كمتا وقويت تسلمت كمتا عند أمرنا من قويت يجن نتنجي وقويت جن أبدي وتعليم جن حزي وأمرت جن حزي واجبنا ككل عقل ربها بيناتو بسنيت جن نملو وقد الدليل نافع فهم وأمرت من جن نملو وبعدام قرانا لما صو فهم وأمر جن أورو الصوم مسؤوليتنا هذا كقل قرانا مسؤوليتكم بنا عند أمرنا نفسنا بعلم قلنا سلح وفهم وقلوم فهم وأمرت وفطعنت قنار يوم وإن سنيت وعلم قلو رسو إلا نعينا مسؤولية كم تندفهمنا قلنا قرانا المزو كمسؤولية بنا قلنا أمر بنا وحياتنا نعينا حنا ليتا قلنا وقل يوم ليتا عندي قبي قل بعدام وقلنا قرانا المزوما وزم سنات الوقت اللي نبرو مسؤولية كم بنا إجنا عمر بنا ككل لنركبة من رب موهبة وعلم وفهم وقدرة مسؤولية بقى النصبة تبنا وحقنا بعدام كم بريبة إجنا فهم بنا كأمرت من ركب لقرايل هالمسؤولية هاللون عايش للأمره وبعدام إلا نركب وقدرة لي ركبه مسؤولية كي كلهم إلا قدرة الله مسلم قلت كاف الله كم سلهما قل لك الرأي مزو سنيت قل أورس وفهم قل أورس وسديت قل حب وجبني ككلو إقل يو دي بيلي تبطرن دي قبي قل لك الرأي لمزي آدمي وكسكا دل يتولد أجيال قلو سنيت قل أورس وسنيت قل حب وجبني كل حياة لنا هنا قل يوم وقل أزي وتلو وقت اللي وقلنا في الشليت وقل يه ونايه
عند ينبل قب عدام قلنا نفع وقلوم سديد قنهب وما رحيد قنهبهم ويجبنا قلنا في الشليطة وقل أروح حكي وحكو يسعري البقل حكو بينا لكن حتى فهم ينركب وبعدام ما قنس دي ينقدر قل بعدام سديد قنهب دول يام قنك با ويجبنا وقل كل الأجيالات لقران لما زي رسالة كمبنا ولا رسالة الله قل كلهم قدام سديت قتك با وقل لك رسالة لما زي جيل منفعات قنهب وقل حيرة تقنيبل كم قلبنا قل نفهم واجبنا كأنا ليتا وحقوي سعري لبقل ونايي وقلي وكل جلابي عندي قبي لتهيبكو كل مسؤولية بقلس بطو وبعد ما حقكم بهم تل الان امروا ولا ركبوا لن نفهم بيه كآدم اللي تأبددوا حتى أنانية وطمع وفي التمال وفي التنفس أسك أبا نفس وأسك بدا وأسك حقلان مره كركب اللي يكون دل بالأورة آدمي نفسه تحقلان لابازح سعادة ركب اللي يكون دل بالوفرحة نفسه دي بهم ودي بحزن كره كل ما سلنا أبقنا تمرح لبنا لما سنان لان ليت عندي قبي كل شيء للريو اقل ميتو ومنافع لا سنعة اللي متودية مقل إيداياتو وقل مي وقفون بيننا نفسنا قلنا سألبنا وكل وقت قلنا فكر بنا تفكيرو كوي لا كاتو تفكيرو كوي بليسو كوي الحيب وأكي وأكي فكر حقوبي وأكي إيمان حقوبي وروت آدمي دي كل هم وقام وحزن لتكرره وقهر اللي كله من فكر اللي تبقسته كفكرنا قلنا عندف بنا كفكر كوي دي بحزن ودي بتعب ودي بهم ودي بترهان ودي بإبي ودي بحسادة وفي التمال ولي نفعنا كله إقل فتيت كل نفعنا ميتو ولا من ودمت نفعنا ولا مال ما جامع مودية واللي نفر من أبي والحس الدم يركب من دبين نفسنا قلنا السلبنا وكل وقت لما فكر ديبو فكر هتوت ولا كل فكرنا لورس وكل سمعيتنا عينا سبت اللي سنة سمعيت قلت هلقنا وسنة تفكير قلت سنة تفكير قلت هلقنا وسنة وداعي قلت هلقنا ما وسنة تفكير كمن أكي فكر وأكي وأكي فهم أنه قلنا تنجبنا كل وديو اقل سنيت بعدام وقل بعدام سنيت قلنا ورس وسنيت قلنا هب قلنا سنيت عندي قبي كل الانبلا وكل الانوديامة قبل سعنا ما سنيت قلنا بلس وانبل معنات وانبل هدف قلنا تحاجك مع لبنا وكل الانودي اقل معنات وقل هدف قل قبابو حقوه الحياة ناينا ولا منبرونا معنات وطعم دم ركب لكن بعد دام ودايا وزنحت ودام ودوا على ودي ما نمج لدياته فلان وديا فلان ودي على أبوي ودي على أبي ودي على جنيب على لبنا وبلا ما تجنة مرح لبنا الفكر جنة مرح وجبنا وكل أم وديو قل معنى وقل هدف قل لك بابو كم سلهما قل رحنا ليت جنك بلبنا بعدهم قل نسدي والسديتهم قلنا ترحبنا قلنا في الشليطة جنيب على لبنا قل بعدهم سنيت قن حدق وسنيت قن أورس وقلا تدوارنا خلو قن نسدى يوم وقلوم سديتي قن هب ولبنات أبا مسلوم قن نبطر لو دينا من قبي سعادتنا لبكم نركب وفرحتكم نركب وسلامنا عقلكم نركب قن نفهم بنا

حبوا لما التنسيتنا مرحبا بكم حياتنا كلها دي برب لا تنكبت قد تقبا وقلو قد نخدع وقلو قد نسلم حياتنا وألبابنا وديبو قد نتنكب وكل أمو ديو ديبو قلو قد نراقب وردان عي قد نحزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقلنا التنكب واجبان كربلا لخلق إيكا من نريم كمان قبي وبرادو تيجيس كمان قبي قبي بادات كايد هليكا بحلتو لكن بفتي هوت مرة حكا من قبي وحياتك كل قلو سلام كاها من قبي هيتو بقالت نيكو قبي بادايلا كايدكا وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقلنا التنكب واجبان وهتو إقلا حياتنا

ومسلو علاقتنا قد تترد وقل تفدب ومن نقن حزي وديب قل نتنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سنين لحرقنا وكلو بنا ديب قل نتنكب وجبنا كعلاقتنا ود عدام مثل ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم إلى خلقه وكلو ديب حنتيهو لودا وقل لأخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مثل ربي دول خربت بزنب لوادك وديبو ربي إبستات ومدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لمسة ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقل يقيسو وقل الحزو وعلاقتهم مثل اللي خربت مثل ربي يقل لبلس ديب أكانا وهتوم يقل قل لخدعو أنبياء بزحام للأكا يقل وتقدام يقل من أكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقلوا قدام قل حذروا وكم سلهم نصيحتي قل هبلوا مسوا كالدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس الله سبلا يسوع المسيح كم مسا وربي آدمك ميلك في يدي بزنب دول وادك وستات قل هذا حنو لواد وقل لانقفوا من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبروا لمسا وبقل بشره وبقبي إلا وبلا علاقتك التسني علاقته قدام مثل ربك تسني بزحام أنبياك مزعو وهتوم رمز لقبو وإقل لما دحناي علاقتنا قدام مثل ربك اللي بلس وكل تسبيله مقل ربي والهجي لنا يوم والأكل لنا يوم إقل شعب إسرائيل اللي قبوا تتفنها توقات لما زعو أنبيا إلا علاقة اللي مثل ربك تقبل ودى آدمي علاقته مثل ربك تسني وقدام تربك للتوبي والحياة لنا يمعنى وطمطم قلت تركب للحزو أنبياته ومدحناي شيطان ومطلق اللب كم أمسا وقلود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبا لكل علاقتنا ود آدم مثل ربي قلت تسني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابي مثلوك قلت هلقلو وحياتي قلت تركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلاح لركبة وحياة أمان لركباته كربي من آدم قلت فانتيو إيه الحزي افتيو لخلقيو علاقة تردت مسلو قلت اللي قلوتو للحزي كل علاقة الله يقلي تفسد وقلا لفسد كله من قبي ربي لريماتو وربي سنيت للحزي وعوت للحزي قل آدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت مبر و ودا آدمي مسلوق المبر علاقته ودي بحضور نايو ومليوت نايو قل المبر تر حزي ومنو قلت فانتي الحزي وقل عبدو وقل أرديو تل الحزي قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليت اني تقبي ديما قل المبر ومسلوق المبر تر حزي ورب برحمته ودا قدام دول غلط ودول أزنب إلى كفو قبي ودي إقل دحن وقل نجاته كأدام قلت نجي وعلاقته مثل ربي قلت سني ومسلوك اللي مبرق ديما وعلى حياة الحكاري بالله حياة الدنيا هي ترمز قل حياة العباية ولا ريام لو مثل ربي لنبرق ديما كقبي ربي لك بلا قيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مثل ربي ركب ولا جنة تتبهلت وربي مننا قبي ربي للعلوت وربي للأقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر قال حياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا قل نفهم بنا وعلاقتنا مثل ربي كفا اللي تندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي قل علاقات مسلوك التلقنا قل ديما خلقين كتركيزنا دي بلا حياتنا الدنيا قل بقلبو دي بأبدية مثل ربي قل نمبرتو ومنو قل نتفنتيتو ودي بحلاق قل نتكريتو وما تنعمات قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا كعلاقتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى تطمطم وهدف ركب.

حبوا نعمة تنسيتنا، مرحبا بكم. يوم ديب كل اللي تخلقه ولقعه تكون لها الكل قردنا يا ربي وبأجر ربي وقل مصلحتنا يا ربي وقل حبان ربي وقل نيتنا يا ربي وقردنا يا ربك مخلقه انري وانت امك مع آدمي ربي بقصدنا يو اقنعيو مهمت وقل حبانو بنيتنا يو بإرادته لا تخلقك الدنيا لما زكا وقل هدف لخلقك وقلنا يو الرضا لخلقك انت قلت امر واجب قرد ربي هدفنا حياة كلاته وحياتك قرب لرديتك وقل هدف لخلقك وهتو بقصدنا يو وبمرادنا يو لخلقك كمنتا عند عمرك لحياة لنا يكا أبوكتك أيسا ولا توديه كله ابن عي ارادتكم تو وارادتو قلتت لي وارادتو قلت زي وجب كرب كله بستات لودي وبستات لخلق وقل هدف لخلق اقرد نايو كم خلقك اقلت عامر بك وكل آدمي اقرد ربي تخلق وربي شعوركم بو وكم ردي وكم لعبي وكم قدب وكم فريح اقلنا عامر بنا كرب قلنا ردي رب لردي اقلني دي ورب لعبي اقلني بي كرب ردي والأبي كرحمته للصبر والتر للتنكب رد ديبو ومن قبيل العلوط كم قدب ديبو اقلنا عامر بنا كعبادة ربي ديب لبنا يود عدام لا قرزيا سبت قبت آدمي انبال عبادة وانبال علاقة بربي واتصال ببو لحياة لنايو معنات كم تسن اقلنا عامر بنا كديب نفسه رقبتها الليت كما رقبته اقل بلع وسيته رقبته اقل رب العبد كأدام رب العبد أو بعد العبد ونفسه ما العبد والصنع العبد نيكون بالعبادة ينبر كرب لي العبد والتلي للتنكب اتبعد للتنكب وبعد العبد لبهلت سيم قلوة السلن دي قبي كل إيمان لنايو وكل سقط لنايو دي بكرية ودي بالتنكب وللأمن اللي بهلت عبدي بهلته أو ربيه العبد ودي بالتنكب وكل الحياة لنايو معناتها من نتركب وإرادته الحزه يقبض من قبي افكره وبإرادته وبحازيه بعد ديب التنكبه من قبي اقل لقبه محجزه اللي بهلت عبده يبهلته كأترب التنكب وروت آدمي ويقبض من قبي ديب السنع كبزحام الدام عبادة قلوم موسيقى أو حركات أو طقوسته لكن عبادة بهلت بكل البكاء دي بربي دول مزي وقرده لشلو شكي اللي بهلت عبدكه بهلته عبادة ناي أمان من لبنا اقن عبد ربنا ولا بعد منه اند على واطنا بقى بيقن يقيس كبس حام الدام دي بعبادتهم اكان عبادة دول قيسو صور لي طاعت العبادة تنايوم وطقوس لكن رب الحزي لبنا عيناتو لنحزي وهتو للبنا دول هيبوكم ردي اقن عمر بنا كعبادة بأسلوب لنا علاقة طلبة بأي قبي ربك نعبد نقدر لقبت تقبأ للموسيقى ولقبت تقبأ لأكانت لهلينة ديبة ربك نعبد واجبنا كرب لبنات الحزن يكون لصور لنوديو يلحزي أو لتقاليد ولا تقوص لنوديها رب لبنات الحزي كعبادة دنبل كل لبناء رب دون حزي ورداه دون حزي لعبادته وكل آدمي دي بلبو عبادة كرزتكم تا وابناء طبيعتنا هي عبادتكم الحزي كرب العبد أو صنع العبد ونفسه ما العبد كعبادة بهلت لو دديت اندي قبي لنيت ولا راقبت لبدا تعلق ولأمانتك لتكرر ديبا ولا تأمن بصنعت ولا تنفعك اندي بيلك لتأمن ديبا كل الله عبادة بهلت كوب كل لبناء اتربدون التنكب ربنا عبده اللي انا بهلتو لكن بصور قبع من قبي أو بطقوس لعبادة الله عبادة صوريتها وربي دي بصوري يقنح ومن العل علي يقنح للبتل أقنح والبتل أفتش كمن أجر رب المودية كل عبادتها لقبت تقبى صنعت أجر رب دبينا لعودينها من قبي عبادتها كل المودية أجر جل رب تقبابا سبت اللي رب مسنا حادر قل لقباء ووجود مسنا قل هالي لبنا نهب واجبنا كلب تلالي ربي
ككل أمو ديو إقرر دا رب جني دايو واتبنا كرب جل رد ديبنا اختل الحزية جني داي ومن أي الحزية جني ريم وسنيت لقبة كل رب فتية ورب قدوس لقبة سنيت للحزية وقل لفتية وكيتي فتية ومن سلوكوي وبعد ذنب ينبر سبت اللي من كل ربنا رب جن حزبنا كرب سنيت لودي ديب ردي وابرد أول ريو وبعد رد الريو سبت اللي كل مودي ديبو ربنا راقب وهتر الديام إلى الديال اللي بنبينا أقدر عيابنا كل سنوات وتكون موديو إذا نفقد دوغ نتذكر ربنا

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. ونذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن أمراض العيون، ودي الحلقة الثانية.
1: Kwan al ini nengini duongi. Baila kai ngala aisekel bam. Bago neskel bam. Kinga genma sunga zimbange angis bidan jong aisekel bam. Na danjong inete nama orang genjani ngangi. Taban yani kualan den sunga kirsungo ing orang genjani ngang asana kualan si kuazu kauli yani. Sunga si aisekanya tia na orang genjani ngayang ailonga wala yani ya ailonza tak. Na den tulingkai na kwa yani di ngoren dio ado musias kemba yani di njalo ngailong na ne teki na makel ine no kwela lang in ngunsunga kirsungo a na makirsungo ke gili yani na keng keng yani tulang az karang a ne jitinga zto ko ina kay ngala kilo tule basi na sket bam dan jong insi na kiete na ma da mera mbele kela alang yani in ngun kirsungo na maska nyuwa kan na kala dele alan kimo na ka gilyani unken ken udonga ilonga na dentu lingai mayramba in ajendel ka kire jamba

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية في رسالة غلاطية، أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. يعني شنو؟

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. وحنتكلم في الحلقة دي عن أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. معكم أنا القس فيليمون حسن. جهزوا معانا الكتاب المقدس والنوتة والقلم، حنجي مع بعض وحنرجع نقرأ ونتشارك مع بعض في تفاصيل هذه الحلقة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، عنوان طويل وعريض ولكنه يساعدنا على توصيل يعني مبدأ مهم في الخدمة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، وعشان نفهم الموضوع ده بأكثر تفاصيل من كلمة الله هنقرأ زي ما تعودنا من رسالة غلاطية أصحاح 6 من عدد 6 ل 10. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. لما الرسول بولس بيتكلم هنا بيتكلم عن مبدأ وموضوع مهم في الحياة العملية، إظهار المحبة العملية وفي كل ثمر الروح. ولنلاحظ أن الرسول بولس بيستخدم من ثمر الروح 2 ثمر في تعاملنا مع بعضنا البعض. الثمر الأول في نعامل أخواننا اللي بيقعوا في ذلة بروح الوداعة. الوداعة واحد من ثمر الروح، بيجي هنا ويقودنا إلى الثمر الثاني المحبة، إنه كيف نمارس المحبة عمليا، ونبتدي بممارسة هذه المحبة عمليا في تعاملنا مع معلمين ورعاة الكلمة. فيبتدي على طول بدون أي مقدمات ليتكلم عن مبدأ مهم جدا جدا بنحتاج له الليلة في كنايسنا. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة، يشارك المعلم في جميع الخيرات، وهنا قاصد طبعا الخيرات المادية. فالمبدأ ده يتكلم به الرسول بولس في كذا من موقف حقيقة في رسائله، إنه كيف مهم وأهمية إنه اللي بيتعلم الكلمة عليه إنه يكون عنده مسؤولية تجاه من يعلم الكلمة، خاصة اللي بيكونوا متفرقين تماما لأنهم يدرسوا كلمة الله ويجيبوها لنا ويعلمون لهم، وما بيكون عندهم شغل تاني غير إنهم هم فقط يعلموا كلمة الله. منو اللي بيسدد احتياجاتهم هنا؟ منو اللي بيقف معهم هنا؟ ده اللي بيقول على الرسول بولس على الكنيسة اللي هم الجماعة اللي بيتعلموا كلمة الله، إنهم يكون عندهم مسؤولية في هذا الأمر. وبولس الرسول ما بيتكلم في الموضوع ده كنوع من حرج أو حاسبه من حرج، لأنه يتكلم قبل كده أشار للنقطة دي في كروس الأولى صح 9 و11، لما قال إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات. وأشار لها مرة تانية برضو في رومية 15 عدد 27 بالآية دي، قال لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات. آية ثالثة بتدعم فكرة الرسول بولس في غلاطية، الآية دي موجودة في كروس الأولى صح 9-14، قال كده هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون.
الآيات دي كلها تدعم هذا المبدأ، إنه أهمية مشاركة المعلمين في جميع الخيرات. وبيشجع الكنيسة، يشجع غلاطية بأنه حياتهم بتاعت الإيمان لابد أن تمارس هذه الحياة بشكل عملي. عشان كده جاء وقال لهم لا تضلوا، الله لا يشمخ عليهم، ما تفتكروا أنكم أنتوا أشطر من الله، الله لا يشمخ عليهم. الله عنده مبدأ بيعيش وبيمشي بيهم مع الناس، الله عنده مبدأ أخلاقي يعيش بهم الآخرين. ممكن الله يسدد احتياجات الخدام دين من أي حتة، ولكن يطلب من الكنيسة ومن المؤمنين طالما هم بيتعلموا عليهم أن هم يكون عندهم مسؤولية ودور تجاه هذا المعلم. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. طبعا الآية دي تنفع نستخدمها في الذي يزرعه الإنسان في الخطية مثلا أو في القداسة أو كده، لكن الآية دي مقصود بها بالذات الذي يزرعه الإنسان، بمعنى الذي يعطي بغرض أنه يشارك المعلم في جميع الخيرات، فهو يزرع، هذا الزرع سيحصد أيضا. يعني فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فما تزرعه أنت في, في, في بعض الآيات، أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، أنت تشارك بيت كيفية. في كولوسيس الثانية صح 9:6 قال هذا ومن يزرع بالشوح، شوح نوع من الموازين اللي بيقوسوا بهم ربما الحنطة، من يزرع بالشوح حاجة، أنت بتزرع بحاجة بسيط بالشوح ما حتحصد أكتر من اللي أنت زرعته، فبالشوح أيضا يحصد. ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي قلبه. أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، الله لا يشمخ عليه. كل من يزرع سيحصد في وقته، كل من يزرع سيأخذ، إن كنت تزرع بالشح أو إن كنت تزرع بالبركة ستحصد في كل الأحوال ما زرعته. وهذا قانون كتابي، وهذا قانون مطبق في حياة كثيرين من الناس عندهم اختبارات بهذا القانون. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. لأنه ما في مقارنة بأن احنا قاعدين نزرع للحياة الروحية عشان نحصد حياة أبدية، لا يمكن يكون في مقارنة. بتزرع لجسد حصادك ما حيفوت أكتر من حصاد في الجسد، ولكن بتزرع للروح الحصاد رح يكون كبير جدا جدا، أكتر من مجرد يعني إنك تنظر لهذا الحصاد بعينك المجرد أو كحصاد بتنظر لها بشكل وقتي. لكن نظرتنا اللي احنا عاوزين نحصد بعد ما نزرعه، نحن نسعى إلى الحياة الأبدية. كأن الرسول بولس عاوز يقول يا جماعة لو أنتوا بتفتكروا إنكم أنتوا بتزرعوا عشان تحصدوا، أزرعوا عشان تحصدوا حياة أبدية أكتر من مجرد يعني تعويض وقتي، تعويض في الدنيا يعني في العالم. ما إنه الله ما بيقصر، ما إنه الله بيدي فعلا البركات كمان أرضية، لكن كأنه هنا عاوز يقول ده ما هو الأساس. الأساس هو إنك كيف تهتم بإنك تكون عندك حصاد وفير خاصة بما يختص بالحياة الأبدية. إذن فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكله. ستحصد في وقته، فلا تفشل، لا تفشل، ما تفتش لك على أعذار عشان تزوق من عملية إنك تزرع وإنك تعمل خير. ما تفتش على عذر أن الناس مستهبلة وأن الناس ما عارف شنو والناس بقوا اتكاليين و و و وكل الأعذار دي عشان ما نزرع ونعمل عمل الخير. سيب هذه الأعذار وعمل عمل الخير ولا تفشل فيه، ستحصد في وقته، لا تكل، لأنك ستحصد في وقته. إذن حسب لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. فكر في الموضوع ده أخوي وأختي فيما يختص بمسؤوليتك تجاه الآخرين، تجاه أهل الإيمان، تجاه المؤمنين، تجاه معلمي الكلمة. والرب أكيد ما رح ينسى تعب محبة كل واحد فينا. ونحن ماشيين نسمع الترنيمة الجاية دي، خليك معانا وحتستمتع بهذه الترنيمة.

كيف مهم أنك تشارك إن كنت أنت تتعلم الكلمة، أنك تشارك المعلم في جميع الخيرات. والكلام ده طبعا موجود هنا في غلاطي أصح 6 من عدد 6 لعدد 10. اللي بتزرعه أنت هو اللي قاعد تحصده، صدقني قاعد تحصده. اختبارات كثيرة جدا لمن زرعه وحصده. أنت بتزرع كيف؟ طريقة يا تاني أنت قاعد تزرع، هل تزرع بالشوح ولا تزرع بالبركات؟ إن كان بالشوح أو بالبركات في كل الأحوال أنت ستحصد. ياتو نوع من الحصاد أنت بتفتش عليه، أزرع كما تريد أن تحصد. إن كنت تريد أن تحصد بوفرة إذن أزرع بوفرة. شنو الزرع دي؟ إنك تعمل الخير، لا تفشل في عمل الخير، لا تفشل في تدعيم الآخرين، لا تفشل في تدعيم الخدام، لا تفشل في تدعيم من يحملون كلمة الله لأجل تقديم رسالة الإنجيل للعالم. ربنا يبارككم، إلى أن نراكم في الحلقة الجاية. استنونا، نترككم في رعاية الرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. حلقة الليلة مهمة جدا بتتكلم عن الحسد. تعالوا نسمع دهبايا قالت الرسالة دي كيف.

سلام لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. ازيكم؟ ان شاء الله انتوا كويسين ويا الدهبايات بصورة خاصة. مرحب بكم في برنامجكم الدهباية. كل مرة سودانية دهباية غالية. الليلة عايزين نتكلم عن الحسد.

الحسد هو إنك تكرهي النعمة لغيرك وتتمني زوالها منها وتحسي إنك أولى منها بيها، وإنه ربنا حرمك من النعمة اللي انت أحق بيها وأداها لغيرك المت تستاهلة، وتقولي الله بدي حلق للما عنده يضنين وبدي شعر للما عنده رقبة. الحسد ما أعدله بدا بصاحبه فقتله، لأن الحسد بيميت الروح وبخليك ما متصالحة مع نفسك وما رضيانة عنها وحاسة إنك أقل من غيرك، حاسة إنك ناقصة وغيرك أخذ مكانك في النعمة. الحسد مرض نفسي بيأثر على نفسيتك وممكن يسبب لك الموت الجسدي، لأنه التفكير السلبي بيخليك في مزاج سيء، ممكن يسبب لك أمراض عضوية أمراض بدنية تودي لموتك بالجسد فعلا. أما مسألة الموت روحيا دي مؤكدة، لأنه الحسادة بتخلي القلب أسود ومظلم، وطبعا الظلمة عكس النور، وطبعا النور والظلمة ما بيجتمعوا في مكان واحد. إذا كان قلبك مليان بالسواد ومظلم ومليان بالحسد أكيد ما في مكان للإيمان فيه. في فرق كبير بين القيرة والحسد. القيرة اللي بتخليك تسعي دائما عشان تنجحي وتتفوغي، القيرة اللي بتخليك دائما تتفوغي في علاقتك مع الله، تتفوغي في علاقتك في بيتك مع زوجك، تتفوغي

أحسن منها وتتمني إنها تتراجع عشان أنت تتقدمي. أعرف إنه يا دهبايا المحسود ما حيتضرر حاجة بقدر ما الحاسد هو المتضرر الأول، لأنه الحسد ممكن يقود لارتكاب الجرائم، وبدل ما تسعى للنجاح والعلو تلاقينا سقطنا في القاع والظلمة، وبدل ما تزول النعمة من المحسود تلقى الحاسد كل يوم مشاكله زايدة وتلقاه مكتئب حزين ومثقل. الحسد بيعلم يا دهبايا حتى على وشك، لأنك بتكوني في حالة مزاجية سيئة ومكتئبة، ده بيقلل وبيحد من نسب بعض الهرمونات اللي بتتحكم في شكلك وبتأثر على نضارة بشرتك، وده بينعكس على وشك وبخليك تصحري إنه عمرك أكبر من الحقيقة بسنين. فبدل ما كنت بتحسد صاحبتك على بشرتها الحلوة ووشها الجميل الربنا أداهم ليها، بدل ما كنت تحسديها كان تحاول تعالجي مشاكل بشرتك. بالحسد زدت المشاكل دي زيادة، وزي ما ربنا بيقول وتشتهون ولست تملكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تملكون لأنكم لا تطلبون. فبدل إنك تطلبي من الله إنه يحتيكي وتزعي عشان تنالي مبتغاك، تجيفي وتحسدي وتضيع الوقت والجهد والمال أحيانا في حسد الأخريات. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني، خليكم قراب، رجعنا لكم تاني ليكون

0: رجعنا لكم تاني لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر. أهلا ومرحبا بكم، لسه مكملين في موضوع حلقتنا الليلة عن الحسد. في بعض الناس بيحتقدوا إنه الحسد بيصيب المحسود بالعين، والعين بتخلي المحسود يمرض ولا يتراجع في شغله أو في جمع القروش أو أيا كانت النعمة اللي هو فيها حتتراجع بسبب إنه أصيب بالعين من زول حاسده. ده مفهوم غلط، لأنه الحاسد ما بيستطيع إنه يضر المحسود بالعين، لكن هو بيتضرر لأنه كسرة القيس تنخر العظام الحسد. لكن دائما يا دهبايا خلينا نصلي إنه ربنا يزح مننا الحاسدين، ربنا يزحهم عن طريقنا، لأنه الحسد واحد من الشرور، والحسود لقمة سائغة في فم الشرير، لأنه حيستخدمه لتنفيذ أعمال الشر، زي ما استخدم إخوة يوسف في إنه يبيعوه ويخلصوا منه عشان يخلى ليهم وجه أبوهم، دايرين أبوهم ليهم براهم، حاسدين أخوهم في محبة أبوهم ليه، عشان كده قرروا إنه يتخلصوا منه خالص. يعني الحسد ما خلاهم صابوا يوسف بالعين، لكن خلاهم باعوه، وبكده يوسف اتضرر، ما لأنهم حسدوه وصابوه بالعين، لكن لأنهم هم نفذوا جريمة في حقه والشرير استخدمه. اتضرر يوسف واتحرم من أبوه بفعل الشر وببيعة أخوانه ليه، عشان كده اللي بيحسد ما بيصيبك بالعين، لكن بيصيبك الشر اللي بيستخدمه فيه الشرير. الحسد بيخلينا نبغض بعضنا بعض، وهو عكس المحبة. المحبة تتأنى وتترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. خليك عارفة يا دهبايا إنه غيرك لو انضرت بسبب حسدك ده ما حيحقق لك هدف، ولا حيحقق لك غاية، ولا أنت حتكوني أحسن منه، بل بالعكس بتخسري حاجات كثيرة أهمها علاقتك بربنا. العلاقة مع ربنا أهم من كل الدنيا، وربنا بيوصيكي وبيقول لك خلي قريبتك زي نفسك. لو إنك قدرت تحبي صاحبتك أو قريبتك دي زي نفسك ما حتحسديها، وما حتفكري يا عزيزتي دهبايا إنه قريبتك أو صاحبتك دي حاسداكي أو صابتك بالعين، وحتتوكلي على ربنا، حتطلبي من ربنا إنه يسيج عليك ويحميك من الشر دائما. وعارفي إنه محبة الله الصالحة ليك لن تعطلها قوة في الوجود، وربنا قادر إنه يحول الأفعال الشريرة دي لخير ليك، زي ما حول الشر اللي عملوه أخوان يوسف لخير ليوسف، في إنه وبعد ما باعوه أصبح سيد، وبعد ما دخل السجن بسبب الشر بتاع مرة كانت بتراود عن نفسه، صبح مقرب جدا من عزيز مصر بل ومستشار ليه، وربنا ذات نفسه لما سلموه الكتب والفلسطين حسدا للمجمع، الشر اللي عملوه الكتب ده أدى لخطة الله في الخلاص، وربنا قدر ينفذ به خطته في خلاصنا. فما دائما تفتكري إنه أي مرض أو أي تأخر في أي نجاح ده عين جاتك من الحاسدين، وطوالي تنتهج سلوكهم في إنك تفكري في طرق غلط تخلصي بيها من المرض أو تخلصي بيها من الحال ده، وتلجأ إلى طرق تانية كثيرة غلط من سحر وشعوذة ودجل. لا يا دهبايا، كل الطرق دي ما بتوديكي لمكان، الدرب الوحيد اللي بيمرقك هو محبة الله. يعني يا دهبايا لو انت بتاكلي في حاجة سمحة وجات داخلة عليك واحدة ما قبلت تاكل معاك، بعدها حسيتي من نظراتها انها حسدتك في النعمة دي في الاكل اللي بتاكلي فيه، بعد داك لو حصل معاكي مغص ووجع بطن طوالي تفتكري انه المرة دي هي صابتك بالعين، وهي ما اكلت معاي، وهي كانت عينة في الاكل، وهي المرة دي حسودة. طيب انت يا دهبايا مشيتي المستشفى وكشفتي، يمكن عندك مرض، يمكن عندك وجع في بطنك، يمكن ده من أسباب مرضية، أول الأكل اللي أكلتيه ذاته ما نظيف، فيه جرثومة ما هي سببت لك المغص. يا دهبايا حقه قبل ما تبدي تبخري وتفتشي على حاجات تمنع عنك العين دي، تفتشي على الأسباب المنطقية اللي جابت لك المغص ده، وتمشي المستشفى وتلحقي نفسك عشان لو في أي تسمم أو أي نوع من المكروب في الأكل اللي انت أكلتيه ما حالتك تستفحل وتبقي محتاجة لأيامات طويلة من مستشفى وعلاج. خليكي إيجابية وفكري في الحاجات بطريقة كويسة وبحكمة. إذن الحسد لا يستطيع تدميرنا، الحسود بدمر نفسه من جوا، وانت حقه ما تحتاجي إنه الحسد ممكن يصيبك بالعين، لكن خليك حكيمة دائما في التعامل وثقي في محبة الله وحمايته لك. كنتم في حلقة من برنامج الدهباية، إلى جديد اللقاء، في أمان الله وحفظه.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976655 الرقم مرة تانية 0535976655 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مساء الخير لأحلى مستمعين، مساء الخير على كل زول فاتح الراديو هسع وقاعد معانا ومستعد يقضي معانا الزمن الجميل والحلو اللي احنا ماشيين نتكلم فيه، ورحلتنا الجميلة والرائعة اللي بناخدكم فيها في ترانيم روحية وكمان مواضيع مختلفة. مساءكم طمأنينة ومساءكم فرح قدر ما تتمنوا وكمان أكتر. مساء الخير على الناس اللي يعني اللي بيسعدنا دائما حضورهم رغم التعب ورغم يعني الاجتهاد عشان الناس طبعا تكمل حياتها وتكمل يومها. بنقول لكم الحمد لله على السلامة من يوم طويل ويوم شاق ويوم أكيد كانت فيه تحديات كثيرة. بنقول لك حبابك وحباب جيتك وكمان إن شاء الله يا رب يومك برغم التعب كان جميل وفيه إنجازات كثيرة. وكمان بنقول سلامات لأي زول يعني بدأ يومه كده بكل أريحية، وكمان تحايا لكل زول شايل يعني همه، وعلى الأمة اللي بتجري بين المسؤوليات بتاعت البيت والحياة، وعلى الأب الساعي عشان يوفر لأهله حياة كريمة، وعلى الشباب كمان اللي بيفكروا في بكرة وبيحلموا رغم كل الحاجات الصعبة. أهلا مرحبا بكم كلكم كده في راديو سمر، وكمان أهم حاجة في ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها مع بعض بكل حب وكمان بكل شوق، وخاصة ونحن بنستنى الترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. عشان كده بدعيكم دعوة خاصة أعزائنا المستمعين. أول حاجة أرحب بكم أنا طبعا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل. تعالوا مع بعض نسمع الأولى باقتنا، ترنيمة جميلة ورائعة، نستمع لها ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا أعزائنا المستمعين، وحاب أشكر المرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة والرائعة. فعلا يعني بيقول قلبي تاب، قلبي عاد للحياة. القلب ما بيعود للحياة من غير توبة ومن غير اعتراف حقيقي، ويعني القلب الواثق والثابت أكيد بثق في إنه ربنا هو بيقبله بكل أحواله. عشان كده أعزائنا المستمعين في أمسيتنا الجميلة والرائعة، تعالوا مع بعض كده نقدم قلوبنا ذبيحة، لأنه فيها الحمد والشكر والتسبيح لله لأنه فعلا يستحق. إذا مستمعينا حباب كل الناس اللي انضمت لنا هسه حاليا، بنقول لكم سلامات وكيف الحال، وكمان مساء الخير لأهلنا في كل مدن السودان المختلفة، إذا كان في الخرطوم، في الجزيرة، في دارفور، في كردفان، في الشرق، في الشمال، وفي كل شبر من أرضنا السودان. بنقول كمان سلامات للباقين جوا الوطن، وسلام للناس شردتهم الظروف وبقوا في بلاد بعيدة لكن السودان لسه ساكن جواهم. عشان كده حبابكم، وكل يوم بنصلي ورفعين دعيتنا من أجل أن يعم السلام والاستقرار والأمان في بلدنا الغالية السودان. تعالوا مع بعض برضو أعزائنا المستمعين نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ورائعة، ونرجع نواصل. أيوب الفايات أكيد يعني بصوته الشجي وكمان بأدائه الرائع. تعالوا مع بعض نستمع ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

حبابكم مستمعين الأعزاء. وكمان شكرا أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. جيتنا في أرضنا، نورتنا، نورت لينا حياتنا، كلمتنا يا ربنا وعن حبك أنت يعني علمتنا. المجد ليك يا ربنا، تسبحنا ليك، بيهمنا نديك حياتنا وعمرنا ونفوسنا ليك مطمنة. فعلا بمجاء سيد المسيح نور حياتنا بحبه والحقيقي والعملي، علمنا عشان احنا كمان نمشي على حسب خطاه. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض الليلة، برضو عندنا يعني موضوع جميل جدا وشيق، قصة ممكن تكون في العهد القديم لكن عايزين نتعلم منها. اتخيل معاي زول عنده حكمة وعنده عقل راجح، والناس كلها يعني بتتفق في رأيه، لدرجة أنه لما يتكلم الناس بتسمع، ولما يدي مشورة بيعتبروها حاجة ما ممكن تتردى أو ما ممكن تترفض. لكن يا ترى هل الحكمة براها كفاية؟ وهل ممكن الزول يكون ذكي شديد وعارف الصح من الغلط لكن في لحظة يختار الطريق الغلط؟ دي كانت حكاية واحد في العهد القديم اسمه أخي توفل. أخي توفل ده راجل من رجال العهد القديم، اشتهر بالحكمة والمشورة وكان قريب من الملك داود. لكن في يوم من الأيام حصل تمرد كبير جدا جدا. أبشالوم ابن داود قام على أبوه، وأخي توفل اختار يقيف مع أبشالوم، ومن هنا بدت الحكاية، حكاية راجل كانت مشورته مشورة بالحكمة لكن في نهايته كانت حزينة ومؤلمة. فشنو حصل لأخي توفل؟ وليه يعني زول بالحكمة دي كلها يختار يجيب في الصف الغلط؟ وشنو الدروس الممكن نتعلمها من الحكاية دي؟ تعالوا مع بعض كده نرجع سوا لزمن الملوك، ونفتح صفحة من الصفحات يعني القديمة في العهد القديم، ونسمع حكاية الراجل اللي اسمه أخي توفل ده الحكيم باختباراته وبمواقفه، لكن في نفس الوقت خسر كل شيء. ممكن دي أعزائي المستمعين تكون مقدمة كده بسيطة عن أخي توفل، لكن لو عايز تعرف عنه خليك موجود معاي، بس فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

حبابكم من جديد مستمعينا وحباب جيدكم وحباب كل زول انضم لينا في الوقت ده. بنقول لك أهلا ومرحب بك. وكمان إذا عايز تراسلنا وتطلب ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون مستنية كمان تفاعلكم ومشاركاتكم حول موضوع اليوم. وكمان الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت راسلنا برضو على نفس رقم الواتساب. إذن حبابكم مستمعينا وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. يبقى موضوعنا زي ما قلت لكم في المقدمة بتاعته عن أخي توفيق. طيب بعد ما سمعنا مقدمة عنه وكمان حنرجع مع بعض كده ورا لعهد الملوك ونشوف إنه في زمن بعيد في أرض إسرائيل كان في ملك اسمه داود. داود ما كان مجرد ملك عادي، ده كان الراجل اللي بيعرف الحروب ومر بأيام صعبة جدا جدا، لكن ربنا أقامه ملك على شعبه. وفي وسط الناس القريبين من داود كان في زول اسمه أخيتوفل. أخيتوفل ده كان زول حكيم شديد ومشورته كانت عندها وزن كبير. الكتاب المقدس بيقول ومشورة أخيتوفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كما إذا سأل إنسان كلام الله. يعني تخيلوا معي، الناس كانت يعني شايفة إنه مشورة أخيتوفل ده قريبة من كلام الله في حكمته. يعني أي قرار صعب، أي موقف محتاج تفكير، كان رأي أخيتوفل عنده قيمة كبيرة جدا جدا. لكن أعزائي المستمعين، الحكاية ما كانت حتنتهي هنا. في يوم من الأيام حصل الشيء اللي بيقلب كل الموازين. أبشالوم ابن الملك داود قرر يتمرد على أبوه ويحاول كمان ياخد الملك منه، ياخده لنفسه طبعا. وبالفعل أبشالوم بدأ يجمع الناس حواليه والتمرد كبر يوم بعد يوم. وهنا ظهر أخيتوفل. لكن الملك يعني حصلت حاجة كده فجأة. أخيتوفل الحكيم صاحب المشورة القريب من الملك اختار يقيف مع أبشالوم ضد منه، ضد داود الملك أبو أبشالوم. يا ترى ليه؟ شنو حصل جوا قلب أخيتوفل؟ هل كان مجرد قرار سياسي ولا كان في جرح قديم لسه متعالج جواه؟ والأخطر من كده، هل الحكمة اللي بتكون في عقل الإنسان ممكن تنقذه لو قلبه يعني ما كان سليم قدام ربنا؟ خلونا كده نرجع شوية كده لورا، لأنه عشان نفهم أخيتوفل لازم يعني في حاجة يعني حصلت له. كده نتعرف على شخصيته هو منه. إذا دار تعرف عن الشخصية دي كده خليك معاي، تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل وحنقول ونتكلم عن شخصية أخيتوفل. خليك موجود معانا، نطلع فاصل ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

بنحيي كل المرنمين الموجودين يعني في دولة جنوب الشقيقة. بنقول لكم يعني شكرا لكل كلمة أنتم بتكتبوها وكل لحن بيتلحن وكل أداء بيؤدى من كل مرنم من دولة جنوب السودان. ربنا يبارككم. وكمان يعني ريبيكا دينيس من المرنمات الرائعات جدا جدا بصوتها الجميل والرائع وأداءها كمان المذهل. ربنا يبارككم ودائما بتكونوا تقدموا للترنيمة السودانية الكثير والكثير في يعني المرنمين والمؤمنين برضو في انتظاركم عشان يسمعوا كل ترانيم جديدة يعني بتجعل لسانكم. إذا مستمعينا نرجع لموضوع حلقتنا الليلة وزي ما وعدتكم إنه يعني حنعرف أول حاجة أخي توفل هو دمنه. الكتاب المقدس بيدينا معلومات مهمة جدا عنه، بيقول إنه أخي توفل ده كان من رجال داود وكان معروف بالحكمة والمشورة، لكن كان كمان يعني عنده ارتباط عائلي بحكاية مهمة جدا حصلت في حياة داود زمان. أخي توفل كان عنده يعني ابن اسمه أليعام، وأليعام ده كان أبو بتشبع. ياه شفتوا كيف كان الارتباط؟ عفوا يعني أكيد يعني المرأة بتشبع دي البقت بعد ذاك زوجة الملك داود هي قريبة لمنه، قريبة لأخي توفل. وهنا القصة بتخلينا نقيف شوية لأننا عارفين طبعا الحصل شنو زمان مع داود وبتشبع، وممكن نرجع ونشوف الحكاية دي في سفر الملوك. طيب داود شاف بتشبع دي وكانت متزوجة من أوريا الحثي، وبعد الأحداث المعروفة مات أوريا وتزوج بعد كده داود بتشبع. الكتاب المقدس بيحكي لنا القصة بكل وضوح وما بيدس عننا أي حاجة حتى الأخطاء اللي حصلت من داود النبي. لكن السؤال اللي بيجي هنا، أخي توفل كان شايف الحاصل ده كله كيف؟ هل كان قلبه يعني مجروح؟ هل كان شايل مرارة تجاه داود؟ هل السبب ده هو اللي بيخليه بعد السنين دي كلها يقيف مع أبشالوم والد داود؟ الحقيقة إنه الكتاب المقدس ما بيقول لنا صراحة كده إنه أخي توفل تمرد على داود بسبب بتشبع، ما هتذكر كده، لكن المعلومات العائلية دي بتخلينا نفكر وبتدينا خلفية مهمة جدا جدا للقصة. وكمان مهما كان السبب، الشيء المؤكد إنه أخي توفل في اللحظة الحاسمة يختار يقيف في صف أبشالوم، وأبشالوم كان محتاج زول زي أخي توفل كده، لأنه زي ما قلنا زول شنو عنده حكمة ومشورته مشورة عجيبة ودايما بتصيب. وأبو شالوم كان محتاج لي زول زي كده، لأنه التمرد ما كان مجرد غضب من يعني ابن داود على أبوه، دي كانت محاولة للاستيلاء على المملكة كلها. وأبو شالوم كان محتاج عقل يخطط وكان عنده العقل ده، يعني بجد أخي توفل كان بيقدر على ده. أخي توفل يعني هنا حنشوفه وهو بيقدم أول مشورة لأبو شالوم، مشورة لو اتنفذت كان ممكن تغير نهاية القصة كلها. لكن السؤال شنو كانت المشورة؟ ودي الحاجة اللي حنعرفها طبعا أكيد بعد ما نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب لأنه لسه قصتنا ما انتهت.

اسمعنا عزيزي المستمع كل يوم وطول اليوم على راديو سمر، واكيد موجودين ببرامجنا المختلفة. فقط ادخل لصفحتنا وكمان نستمتع به، يعني كل البرامج المسجلة اذا كان بودكاستات او لايف اكيد، وفي فيديوهات قصيرة. وكمان رسل لنا تعليقك حول كل برنامج انت ممكن بتتابعه او بتستمع له. مستمعينا الاحباب، اهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لكم حبابكم وحباب جيدكم. اذا مستمعينا تعالوا مع بعض نكمل قصتنا عن الرجل الحكيم وصاحب المشورة اللي اسمه أخي توفل. أبشالوم نجح في حاجات كثيرة، الناس بدت تمل له والتمرد كبر، وداود اضطر يهرب من أورشليم. وفي وسط الموقف ده كله أبشالوم جمع رجاله وأهل مشورته، وكان قاعد في وسطهم منه أخي توفل. الرجل الحكيم وقف وبدأ يتكلم، كان ممكن يقول كلام عادي، لكن أخي توفل ما كان بيفكر بطريقة عادية. قال لي أبشالوم، خليني أختار لك 12,000 راجل وأقوم الليلة وألحق داود. داود هارب ومتعب، والناس اللي عنده معاه يعني قليلين، وكمان هم تعبانين. لو هجمنا عليهم بسرعة ممكن نهزم داود قبل ما يلحق يعني يجمع جيشه. يا ترى ليه أخي توفل كان مصر على السرعة؟ لأنه كان عارف حاجة مهمة، في الحروب أحيانا ما بيكون المطلوب إنك تكون قوي، المطلوب إنك تضرب في اللحظة المناسبة. وكان أخي توفل شايف إنه اللحظة دي هي هاللحظة المناسبة هسه الآن. لو أبشالوم اتحرك بسرعة داود ممكن يقع في يده، ولو داود قدر يرتاح ويجمع الناس حواليه القصة كلها ممكن تتغير. أبشالوم والرجال يعني اللي عنده سمعوا كلام أخي توفل وكانت المشورة عجباهم. لكن في زول تاني موجود في المجلس اسمه حوشاي. حوشاي كان في الأصل من أصحاب داود، لكن داود رسله عشان يدخل وسط رجال أبشالوم ويعطل مشورتهم. أها، داود يقعد ساي يسيب ولده كمان يعمل انقلاب ضده يعني؟ لا طبعا، هو برضو كان حكيم. رسل حوشاي ودخلوا نص الجيوش بتعمنه أبشالوم ولده. وزي ما كان ده بيعمل مشورة لاسمه أخي توفل، ده كان كمان حوشاي عنده مشورة. أبشالوم اتلفت لحوشاي وقال له، وإنت رأيك شنو هنا؟ حوشاي بدأ يتكلم وقدم مشورة مختلفة تماما عن مشورة أخي توفل. مش أبو توفل كان قال لهم نمشي سريع ونقضي على داود؟ لكن تعال نشوف حوشاي قال شنو. قال لأبشالوم بمعنى كلامه، يا أبشالوم ما تتعجل، داود راجل محارب ورجاله ناس شديدين، وهم هسع في حالة بتاعت غضب. الأفضل تجمع جيش كبير من كل إسرائيل وتطلع بنفسك في مقدمة الجيش، وبكده تكون الضرب أقوى. سكت أبشالوم سكوت كده بسيط. المشورتين قدام أبشالوم، واحدة سريعة وحاسمة من أخي توفل، والتانية أبطأ لكنها شكلها أعظم وأقوى من كلام يعني حوشاي. أبشالوم اختار مشورة حوشاي، وفي اللحظة دي أخي توفل عرف إنه مشورته اترفضت. لكن أخي توفل ما كان زول عادي، كان عارف تماما إنه مشورته الأولى يعني انتقدت، أو إذا اتنفذت كان ممكن يمسك داود حالا. وعارف كمان إنه الوقت ما في صالح أبشالوم. والحاجة العجيبة إنه أخي توفل لما شاف إنه مشورته ما تسمعت ما قعد يصرخ، ما دخل في جدال مع حوشاي ولا مع أبشالوم، ما حاول يقنع أبشالوم إنه أرجع أخر ليك أرجع لمشورتي، لا رجع بيته وعمل حاجة غريبة جدا، رتب أموره وبعدين انتحر. الراجل صاحب المشورة انتحر، فلما رأى أخي توفل أن مشورته لم تتبع شنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه. يا ربي، يا ترى كيف زول بالحكمة دي كلها وصل للنهاية دي؟ هل كانت المشكلة في مشورته إنها ما تسمعت، ولا كانت المشكلة أعمق من كده؟ هل أخي توفل ده كان يعني فقدانه للمكانة أكبر من قدرته على الاحتمال، ولا كان شايل يعني جرح ومرارة بتاع سنين جواه؟ وهل ممكن الإنسان يكون حكيم جدا قدام الناس، لكن من يكون يعني قادر فعلا يدير قلبه ويدير نفسه؟ يمكن ده أهم حاجة في قصة أخي توفل،
إنه الكتاب ما ورانا بس إنه كان زول حكيم، الكتاب ورانا كمان إنه الحكمة واحدة ما بتكفي، لأنه الإنسان ممكن يعرف الصح ويعرف يتصرف ويعرف يخطط، لكن لو قلبه بعيد من ربنا المعرفة ذاتها ما يعني بتضمن له نهاية كويسة. ودي قصة أخي توفل، لكن لسه عندنا سؤال، شنو ممكن نتعلمه من قصة أخي توفل، راجل قوي وحكيم وصاحب مشورة؟ حنعرف طبعا الخطوة دي أكيد بعد ما نطلع الفاصل ده نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

وفعلا زي ما بيقول المثل البسأل ما بيتوه، عشان كده المرنم بيقول أخويا ماشي أخير تسأل، عشان باكر وقت ترحل تكون عارف نهايتك وين، وقت تمسك في الدرب وقتها أكيد شنو حتوصل. عشان كده مستمعينا ده حصل بالضبط كده مع أخ توفل. أخ توفل ما سأل عشان يعرف، وما قلبه ما كان نظيف من جواه، قلبه أكيد كان فيه جرح وكان شايل من جواه تقيل. لكن كده تعالوا نشوفه مع بعض، يعني نهاية أخ توفل دي ممكن أن احنا نتعلم منها شنو. أول حاجة، الحكمة ما بتغني عن سلام القلب. أخ توفل كان زول حكيم، الناس كانت بتثق في مشورته، والكتاب المقدس شهد بحكمته. لكن الحكمة براها يا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما بتحمي الإنسان من السقوط. ممكن يكون الإنسان عنده عقل كبير وعنده خبرة كبيرة والناس كلها بتسأل رأيه، لكن جوا قلبه يكون في حاجات محتاجة إنها تتعدل وتتصلح قدام ربنا. عشان كده ما كفاية بس نسأل نفسنا أنا بعرف الصح، لكن لازم نسأل كمان قلبي ماشي وين في طريق ربنا. وكمان بنتعلم إنه قيمتنا ما بتتحدث

تتردد بأنه الناس تسمع كلامنا ولا ما تسمعه. مش كل مرة رأينا يكون مقبول معناه ونحن أو إذا ما تقبل معناه إحنا نكون فشلنا، وما كل مرة الناس ترفض كلامنا معناه كرامتنا خلاص انتهت. في أوقات ربنا بيسمح إنه الإنسان يخسر موقف أو مكانة أو رأي الناس عشان يتعلم إنه قيمته الحقيقية ما جاية من إعجاب الناس به. وأختر درس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا ما نستسلم لليأس. نهاية أخو توفل كانت مأساوية جداً، ولما وصل خلاص النهاية أخذ قرار بإنهاء حياته، والكتاب المقدس بيحكي الحدث بوضوح، لكن ما بيقدموا لنا كنهاية نحن شنو نستحق إن نقتدي بها. ودي نقطة مهمة جدا جدا، مهما كانت الخسارة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ومهما كان الرفض، مهما كان الفشل، ومهما كان الجرح، لسه في طريق قدامك. الإنسان ممكن يقع، لكن السقوط ما لازم يكون هو النهاية. وممكن نخسر معركة، لكن ده ما معناه إنه حياتنا انتهت. يمكن أخي توفل كان عنده عقل يعرف يخطط للحروب ويعرف يدي مشورة كويسة وبحكمة، لكن قصته بتذكرنا إنه أعظم معركة أحيانا ما بتكون مع عدو يعني يكون برا، بتكون جوا القلب، مع المرارة بتاعتك، مع الكبرياء بتاعك، مع الإحساس بتاعك بالرفض، ومع اليأس جواك. وعشان كده السؤال العزنة خليه معاك، لو يعني حتى لو عندك حكمة زي دي كلها لكن قلبك تعبان، حتعمل شنو؟ هل حتخلي الجرح يقودك ولا حتجري على ربنا قبل ما الجرح يتحول لقرار؟ دي كانت حكاية أخي توفل، الرجل الحكيم صاحب المشورة القوية، لكن قصته بتقول لنا اهتم بقلبك ما تهتم بعقلك، لأن الحكمة ممكن تخلي الناس تسمعك، لكن القلب السليم هو اللي بيخليك تعرف تمشي في أي طريق. وكانت دي حكايتنا الليلة أعزائنا المستمعين عن الرجل الحكيم اللي اسمه أخي توفل، اللي في النهاية خلى إنه يقف في صف داود الملك ومشى وقف مع عدوه اللي هو ابنه يعني أبشالوم، اللي قرر إنه ياخد كل الحكم ويمسك المملكة له. ودي الحاجات اللي ممكن تتعب قلوبنا وتضعفنا جدا جدا، لما نحس إنه الناس ما معانا، الناس ما شايفيننا، الناس استغنوا عن نصايحنا وعن مشورتنا. لكن تعال بقلبك ده قدام ربنا، وهو القادر يغيره، وبدل الحكمة البسيطة دي والمعرفة دي يديك حكمة أعمق وأكبر، وتعرف كيف إنك تمشي في ضرب ربنا العديل. ودي يعني بجد أنا استمتعت بالقصة دي وتعلمت منها الكثير. وانت كمان إذا في نقاط جميلة عجبتك وتعلمت منها راسلني وأكتب لي، يقول لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وده رقمنا اللي دائما نحن بنستقبل فيه رسائلنا. ولحد ما نلاقيكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، وكمان موضوع جديد، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقال:
2: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
3: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
4: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
3: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
3: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
6: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
7: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
8: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
8: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

في الدرب ساعة همومي وشدة الحرب، وقت الوهن ضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الهموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك، انت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.

0: 60 سترى أعظم من هذا.
1: ثم قال:
0: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والإضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينةً

0: بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له:
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة أني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفة أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو فيه عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالج وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرره لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش، العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة، لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد
1: بيحرق، بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل. مايا تشرب سكر، تشرب السكر لشنو؟ وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو. الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معنيش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت يعني بيجا ممكن حاجة متاحة، ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك، 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك
1: السكر ده كتاب،
0: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة تانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، والتمانين وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد. كل شيء يبدأ من الله، رأيك شنو؟

حبونا ما تنسيت مرحبكم دي بنايم برنامجنا يوم دي في التمال قنت هاجيتو في التمال قلوة عدمي كله قلو لتزين وسنيت لتمسلو لكن قلو اكيت والدمار لتكريو وسعادتنا تمسلو دي بحزن لتبازحو سبت قبط من في التمال قنت نجبنا كمال ينحزوي نشكبها لتنجبي مال قبري لقبا من باني لقبا هتو يقلنا وسيلة ومشاقعي ولا تنفع بو ندي يكون ناينا هدف قلق بالبو أو ناينا من بقلق بالبو هتوكم مشاقعي لا تحزيننا يقلنا بلع ونستي يقل نلبس وقل نسكن ما لا تحزيننا من إلا حلفة ما قبي حازنا يمال من بانا قبي وكل رحنا نترسع وعائلتنا وعلاقتنا ديبو كمان في الاحتمال اجن نتنجي وجن نيريم وجبنا كمان لفتة السبيلو وجلاهو لقب ودي كمال وجلاب مال اتبدا جن نتكرر لبنا ومال عندنا حزيو اجل من حزيو لنا ميت الهدف مجني دبوتو عند بيننا نفسنا قلنا سلبنا ان يكون مال دي بنفسو هدفنا قلنا يدو يلبنا كف التمال من ربو تعري منا وعلاقاتنا تخرب مسل المجتمع كمال نفسنا قلنا نفعبو وصرنا قلنا نفعبو وعائلاتنا وقلنا نفعبو وبعدام قلنا نفع منه للتدوار الهلو كلهم قلنا نستمنه إلا هدفنا قبل من قبي قل مال نركب هدف سنيدو هدف لكوي مال انبال هدف وانبال معنات اندفتيناهو وفتيهو بات مالانا من قبي وانبانا قبل من قبي دي بخطر نجيس اللينا كمال لفتي بزيتي كيت ودي قل قل لركب كالرك كتب دنقو بلا بلسحة ركبت مال حق قبت لا قبا ودي تقدم لها كله وتقدم لها صنحي كله عدوه قبي من مال كله كنت سارك او عندك عشا وند زورة كل لبو مال قل ركب الحزة وند حسة ومال عند جمعنا سعادة مال كم يتركب نفهم بنا سعادة بمال يتمزي سعادة للزابة بسلادي هلا سبت اللي من في التمال قلنا الدقاق بنا في التمال شركته وفي التمال ببلت ملأ في التربي وفي التعدامي اللي تملأ كل هدفه جمع مال وأكبوت مال وركبة مال جي يقلوا من تقولوا إجابة ألبو أمورته مالكم مشاقعي نفق لكن قد بزحام الدام من مشاقعي الحلف كمان بقبي ورب قبك لتعبد ولا هدف لي هدف كوي وهدف بدا وقبي بدا دي بلا مرحته كمال لفتي حسادة رك مزو وطمع بلت ملا وطمع اللي ركب من ركب من نوكين لتمني تيوم كيلو نايد هب وشنطة قروش من ركب من الحلف شنطة بعدة والشنط بزح اللي ما بعد حز منه كلا ركبه من ركب ولا رأى من الرئي انتي تتملع وسقوت للحزة كلا كفك اللي يتدل تبلو إلى أمر ككف لبو بس حازيته وهرمرم وإلي دي بكيت لكره وحياتنا هدف للأسنة وعبادتنا يقروش وعبادتنا يمال نقبي وكل مال لركبه قدام بمال لسعادة للزابة وفرحة للزابة لبو كفرحة قدام عدام دول سده وقل هدف دول نبر سعادة ركب وبرأي دول تتمرح برأي اللي تمرح عور عور ونمرح كليتهم دي حفرة لتكرو كبعور قلنا تمرح لبنا اندفهمنا وند أمرنا قلني دي ابن الأمودية وأمرت قلن حزبنا من مال والعل أمرت قلن حزبنا أمرت
هتاعت صروتنا عيلة لتكبي ومالنا من نددو من بدي لأمراتنا مسنات نبر كأمرات وفهم ركبنا من قبي لبعد كله أسرى مزي كمالك سليمان رب متحزدو البيليو أمرات حزو وفتعانت بيليو مال حزي بيليو ملوك حزي بيليو كنقل ورس حزي بيليو عافيت ما حزو وريب عمر حزي بيليو أمرات وفهمها بني بيليو ورب أمرت وفهم هبيو ولبعد كل ركبة ملك ركبة ومال ركبة والسمعة ركبة ونصر ركبة وحبن ركبة وسمية ركبة كأمرتها وركبنا كل لبعد أمرت تمزو لركبنا من الركبون بالأمرت حتى معنا طلبو كل ركبناها كلها أمبل معنا تقبي لكن نفسنا أبو أمرت صلحنا من قبي ما لنركب ونصر نركب وعوتين نركب وفرحات نركب واللي كله قدام بعدام دول نسده لتركب لكن بمال كما بيناه سعادة يتمزي مال انت أكبنا سعادة نركب بيننا من قبي نفسنا نقشش لينا كبزحام قدام مال انت جمعو وندركبو قرهم لحدوقو قلي تعبو وتلتلهوبو لكن لما لقى الهدف جمع من قبي لبع الحق موتا بزحام السنية تتنفع بو وأمرتها بنا من قبي قل قدام قل مال لركبه وقل رزق لركبه 6 يوم مخزننا مالها بنا هون من قبي ومالات كلها بنا هون من قبي حتى لتنفع بو ولا بدو قفكم لتنفع بو سبتي أمره كأمرت حيلتكم تا وعباس سيد قل آدم كمتا وكل اللي نريو دي باللي متا معنا اللي نريو ودي بالدنيا تل أسواق اللي نريو وت... كل الصناعات بأمرت مزا كل اللي قبع مشاقي كله كل اللي نتنفع بو سب أمرا مزاو بزراعات لقبا دي بحرس لقبا دي بصناعات لتفناتيت لقبا كله أمر الحزي وقدام بعدام سب أمر قلنا أورسو كبل أمر اللي تمر حنا من قبي وفهم قسنا من قبي سيديت نركب ولا نودي كل معنت ركب أمبل علم قسنا من قبو أمبل فهم معنت وطمطم للتسئين لحياتنا هنا وامرونا عبور لات مرحة قبو أمبل رأي عم بد بدو تتعلم قبي كأمرت وفهم نوركم تا وقويت تسلمتكم تا عند أمرنا من قويت يجن نتنجي وقويت جن أبدي وتعليم جن حزي وأمرت جن حزي واجبنا ككل عقل ربها بيناتو بسنيت جن نملو وقد الدلين نافع فهم وأمرت من جن نملو وبعدام قرانا لمصو فهم وأمر جن أورسهم مسؤوليتنا هذا كقل قرانا مسؤوليتكم بنا عند أمرنا نفسنا بعلم قلنا سلح وفهم وقلوم فهم وأمرت وفطعنت قلنا اليوم وإن سنيت وعلم قلنا ورسو إلا نعينا مسؤولية كم تندفهمنا قلنا قرانا المزو كمسؤولية بنا قلنا أمر بنا وحياتنا نعينا حنا ليتا قلنا وقل يوم ليتا عندي قبي قل بعدام وقلنا قرانا المزوما وزم سنات الوقت اللي نبرو مسؤولية كم بنا إجنا عمر بنا ككل للركبة من رب موهبت وعلم وفهم وقدرت مسؤولية بقى النصبة بنا وحقنا بعدام كم بريبة إجنا فهم بنا كأمرت من ركب لقرائي لها المسؤولية لها اللون عايش للأمره وبعدام إلا نركب وقدرت لي ركبه مسؤولية كي كلهم إلا قدرت الله مسؤولهم قلت كاف الله كم سلهما قل لك الرأي مزو سنيت قل أورس وفهم قل أورس وسديت قل حب وجبني ككل قل يه ودي بيلة تبطرن دي قبي قل لك الرأي المزي آدمي وكسك دل يتولد أجيال قل سنيت قل أورس وسنيت قل حب وجبني كل حياة لنا هنا قل يوم وقل أزي وطل وقت اللي وقلنا في الشليت وقل يه ونعيه
عند يمبل قب عدام قلنا نفع وقلوم سديد قنهب وما رحيد قنهبهم ويجبنا قلنا في الشليطة وقل أروح حكي وحكو يسعري البقل حكو بينا لكن حتى فهم ينركب وبعدام ما قنس دي ينقدر قل بعدام سديد قنهب دوليام قنك بقى ويجبنا وقل كل الأجيالات لقران لما تزي رسالة كمبنا ولا رسالة الله قل كلهم قدام سديت قتك بقى وقل لك رسالة لما تزي جيل منفعت قنهب وقل حيرة تقنيبل كم قلبنا قل نفهم واجبنا كأنا ليتا وحقوي سعري لبقل ونايي وقليي وكل جلابيه عندي قبي لتهيبكو كله مسؤولية بقلس بطو وبعدها ما حق كمبوم تل الأنا أمرو وأنا ركبو لن أفهم بيه كآدم لت أبددو حتى أنا نية وطمع وفي التمال وفي التنفس أسك أبا نفس وأسك بدا وأسك حقلان مره كركب اللي يكون دل بالأورة آدمي نفسه تحقلان لابازح سعادة ركب اللي يكون دل بالوفرحات نفسه دي بهم ودي بحزن كره كل ما سلنا أبوغنا تمرح لبنا لما سنان لان ليت عندي قبي كل شيء للريو اقل ميتو ومنافع لا سنعة اللي متودية مقل يداياتو وقل مي وقفون بيننا نفسنا قلنا سألبنا وكل وقت قلنا فكر بنا تفكيرو كوي لا كاتو تفكيرو كوي بليسو كوي الهيب وأكي فكر حقوبي وأكي إيمان حقوبي وروت آدمي دي بكل هم وقام وحزن لتكرهو وقهر اللي كله من فكر اللي تبقسته كفكرنا قلنا عندف بنا كفكره كوي دي بحزن ودي بتعب ودي بهم ودي بترهان ودي بإبي ودي بحسادة وفي التمال ولي نفعنا كله إقل فتيت كل نفعنا ميتو ولا من ودمت نفعنا ولا مال مجامع مودية واللي نفر من أبي والحس الدم يركب من دبين نفسنا قلنا السلبنا وكل وقت لما فكر ديبو فكر هتوت ولا كل فكرنا لورس وكل سمعيتنا عينا سبت اللي سنة سمعيت قلت هلقنا وسنة تفكير قلت سنة تفكير قلت هلقنا وسنة وداعي قلت هلقنا ما سنة تفكير كمان أكي فكر وكي فهم أنه قلنا تنجبنا كل وديو اقل سنيت بعدام وقل بعدام سنيت قلنا ورس وسنيت قلنا هب اقلنا سنيت عندي قبي كل الانبلا وكل الانودياما ابلسان نام سنيت قلنا بلس وانبل معنات وانبل هدف قلنا تحاقق كمال ابنا وكل الانودي اقل معنات وقل هدف قل اقبابو حقوه الحياة ناينا ولا منبرونا معنات وطعم طعم ركب لكن بعد دام ودايا وزنحت ودام ودوا على ودي ما نما قلي داياتو فلان ودايا فلان ودي على أبوي ودي على أبي ودي على جنيب على لبنا وبلا ما تجنة مرح لبنا الفكر جنة مرح وجبنا وكل أم وديو قل معنى وقل هدف قل لك بابو كم سلهما قل رحنا ليه تجنك بالبنا بعدهم قل نسدي والسديتهم قل نترحبنا قلنا في الشليطة جنيب على لبنا قل بعدهم سنيت قن حدق وسنيت قن أورس وقلا تدوارنا خلو قن سدى يوم وقلوم سديت قن هب ولبنات أبا مسلوم قن بطر لو دينا من قبي سعادتنا لبكم نركب وفرحتكم نركب وسلامنا عقلكم نركب قن نفهم بنا.

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي برب لا تنكبت قد تقبى وقلو قد نخدع وقلو قد نسلم حياتنا وألبابنا وديبو قد نتنكب وكل أمديو ديبو قلو قد نراقب وردنا أي قد نحزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قد نمن وديبو قد نتنكب واجبان كرب لا لخلقي كم نريم كم نقبي وبرادو تيجيس كم نقبي قبي بادات كيد هليك بحلتو لكن بفتي هوت مرة حكا من قبي وحياتك كلها قلو سلام كاها من قبي هيتو بقالت نيكو قبي بدايلا كايدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقنا التنقب وجبنا وهتو قلنا حياتنا وقلنا من برونا ستات لبو ولهدف لقلو خلقينا رداهو صبت قبا يقولوا قلنا أردي قلنا حزي وجبنا كل نوديو كأنا ما حزي اللي يكون دي قبي من حياتي ربي من حزي ورب مرد ورب مفتي عند بيلك قل السلبي كربي لخلقك ولا شكيك من العل سبت قلت عامل يتقدر كله لتودي ديبو قد تتنقب وجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فطعنا تلا حيبنا ومن فرسني ملنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قد تهلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقل تفدب ومنو قل نحزي وديبو قل نتنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سنين للحرقنا بكلو بنا ديبو قل نتنكب وجبنا كعلاقتنا ود عدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم إلى خلقه وكلو ديبو حنتيهو لودا وقل أخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوادك وديبو ربي بستات ومدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لمسة ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقلي قيسو وقل قل حزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلسي بأكانا وهتوم قلو قل لخدعو أنبياء بزحام للأكا قل وتقدام قل من أكيد قل حزرو وسنيت قل قل حبره وقلوا قدام قل حزره وكم سلهما نصيحتي قل حبره ما سو كالدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس الله سبلا يسوع المسيح كم مزا وربي آدم كميلك فيو دي بزنب دول وادكا وستات قلا دحنو لواد وقل انقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبره لما سا وبقل بشره وبقى بي الله وبلا علاقتك التسني علاقته قدام مصر ربك تسني بزحام أنبياك مزعو وهتوم رمز لقبو وقل لما دحناي علاقتنا قدام مصر ربك البلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجي لنا يوم والأوكل لنا يوم قل شعب إسرائيل قبو تدفن عطاوقات لما زعو أنبيا العلاقة اللي مصر ربك تقبل ود آدمي على غطم سر ربك التسني وآدام تربك للتوبة والحياة لنا يمعنات وطمطم تركب للحزو أنبياته ومدحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الحبا لكل علاقتنا ود آدام مسر ربك التسني كربي للحزية من ود آدمي علاقت فدابيت مسلوك ملتهل وحياتك اللي ركب وموت لتتبهل فنتيت من رب لقبتا وحياة لركب مسلم الهيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلاح لركبة وحياة أمان لركباته كربي من آدم قلت فنتيو إيه الحزي افتيو لخلقيو علاقة تردت مسوقت اللي قلوتو للحزي كل علاقة الله يقلي تفسد وقلي لفسد كله من قبي ربي لريماته ورب سنيت للحزه وعودت للحزه الآدمي إلا علاقة الله قديمة قلت مبر و ود آدمي مسلوق المبر علاقته ودي بحضور نايو ومليوت نايو قل المبرت للحزه ومنو قلت فانتي الحزه وقل عبد وقل أرديوت للحزه قلو وحياة لنايو حياة حجار قل وقت ليت اني قبي ديما قل المبر ومسلوق المبرت للحزه ورب برحمته ود عدام دول غلط
ودول أزنب إلى كفو قبي ودي إقل دحن وقل نياتو

እግነ ፈምብና ወላቀትና ምስር ረቢ ቆፈልት እንደብየና ነፍስና ገነሰልብና ከረቢ እግል አላቀት ምስል ከተለግና እግል ዲማ خلقين كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قلق بقلبو دي بأبديت مسرب قلنا نمبرتو ممنو قلنا تفنتيتو ودي بحلاق قلنا تكريتو ومتنعمات قلنا نمبرتو اندبيننا نفسنا قلنا نسأل واجبنا كعلاقاتنا مسرب دو السنة حياتنا نعينا معنا تطمطم وهدف ركب.

حبوا نعمة تنسيتنا، مرحبا بكم. يوم ديب كله لا تخلقه ولا قاعة تكون لها لكله قردنا يا ربي وبأجر ربي وقل مصلحتنا يا ربي وقل حبن ربي وقل نيتنا يا ربي وقردنا يا ربك مخلقه انري وانت مكم آدمي ربي بقصدنا يو اقلنا يو مهمت وقل حبنو بنيتنا يو بإرادته لا تخلقك الدنيا لما زكا وقل هدف لخلقك وقلنا يو الرضا لخلقك انت اقلت امر وجب قرد ربي هدفنا حياة كلاته وحياتك قرب لرديتك وقل هدف لخلقك وهتو بقصدنا يو وبمرادنا يو لخلقك كم انت عند عمرك لحيوت لنا يكا أبقتك أيسا ولا توديه كله ابناي إرادتكم تو وإرادتو قلتت لي وإرادتو قلت زي وجب كرب كله بستات لودي وبستات لخلق وقل هدف لخلق اقرد نايو كم خلقك اقلت عامر بك وكل آدمي اقرد ربي تخلقه وربي شعوركم بو وكم ردي وكم لابي وكم قدب وكم فريح اقلنا عامر بنا كرب قلنا ردي رب لردي اقلني دي ورب لابي اقلني بي كرب ردي والابي كرحمته للصبر وطل للتنكب رد ديبو ومن قبل العلوط كم قدب ديبو اقلنا عامر بنا كعبادة ربي ديب لبنا يود عدام لا قرزيا سبت قبت آدمي انبل عبادة وانبل علاقة بربي واتصال ببو لحياة لنايو معنات كم تسن اقلنا عامر بنا كديب نفسه رقبتها الليت كما رقبتو اقل بلع وسيتو رقبتو اقل رب العبد كأدام رب العبد أو بعد العبد ونفسه ما العبد والسنع العبد نيكون انبل عبادة ينبر كرب لي العبد واتلي للتنكب اتبعد للتنكب وبعد العبد لبهلت سيم قلوه السلن دي قبي كل إيمان لنايو وكل سقط لنايو دي بكرية ودي بالتنكب وقل الأمن اللي بهلت عبدي بهلتو أو ربيه العبد ودي بالتنكب وكل الحياة لنايو معنته من تركب وإرادته الحزي يقبت من قبي افكرو وبإرادته وبحازيه بعد دي بالتنكب من قبي اقل لقبه محجزو اللي بهلت عبدي بهلتو كأتربي لتنكب وروت آدمي ويقبت من قبي دي بالسنع كبسحام الدام عبادة قلوم موسيقى أو حركات أو طقوسته لكن عبادة بهلت بكل البكاء دي بربي دول مزي وقرر داهو لشلو شكي اللي بهلت عبدكاه بهلتو عبادة ناي أمان من لبنا اجن عبد ربنا ولا بعد منه عند علواتنا بقى بيجني جيس كبسحام الدام دي بعبادة توم أكان عبادة دول جيسو صور ليه تعطى العبادة تنايوم وطقوس لكن رب الحزي لبنا عيناته لنحزي وهتو للبنا دول هيبو كم ردي إجن عمر بنا كعبادة بأسلوب لنا عنا علاقة طلبة بأي قبي رب جن عبادة نقدر لقب التقبال للموسيقى ولقب التقبال لأكانت لحلينا ديبا رب جن عبادة واجبنا كرب لبناته الحزن يكون لصور نوديو يلحزه أو لتقاليد ولا تقوص نوديها رب لبناته الحزن كعبادة

دنبل كل البناء ربضون حزي ورداهدون حزي لعبادتا وكل آدمي دي بلبو عبادة كرجتكم تا وبناء طبيعتنا هي عبادتكم الحزي كرب العبد أو صنع العبد ونفسه ما العبد كعبادة بهلت لو دديت اللي قبي لنيت ولا راقبت لبدا تعلق ولأمانتك لا تكرر ديبا ولا تأمن بصنعت ولا تنفعك دبيلك لا تأمن ديبا كل الله عبادة بهلتة كوب كل لبنا أتربدو أن التنكب ربنا عبدها اللي أنا بهلتو لكن بصور قبا من قبي أو بطقوس لعبادة الله عبادة صوريتة وربي دي بصوري يقنح ومالعل علي يقنح للبتلا قنح ولبتلا فتش كمن أجر رب المودية كل عبادتة لقبتك بصنعت أجر رب دبينا لعودينها من قبي عبادتة كل المودية قل جل ربك تقبابا سبت اللي ربي مسنا حاضر قل لقبا ووجود مسنا قل هاللي لبنا قل نهب واجبنا كلب تلا لربي ككل ودي اقرر ده ربك نيديو واجبنا كرب قل رد يبنا كتل الحزية قل نيدي ومن اي الحزية قل نيريم وسنيت لقبا كل ربي فتيا وربو قدوش لقبا سنيت للحزية وقل لفتي وكيتي فتي ومنس الأكوي وبعد ذنب ينبر سبت اللي من كل لبنا ربك نحزبنا كربي سنيت لودي دي بردي وابرداه للريو وعبعل رده للريو سبت اللي كل مودي ديبو ربك نراقب وهتردي امي رديا اللي بنا بينا اقدر عيابنا كل سنات وتكل موديو اقدر نفقد دوغ نتذكر ربنا

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن أمراض العيون، ودي الحلقة الثانية.
1: Kwan al ini nengjini duongi. Baila kai ngala aisekel bam. Bago neskel bam. Kinga genma songa zimenge angis bidan jong aisekel bam. Na danjong inete nama orang genjani ngangi. Taban yani kualan dia songa kirsongo orang genjani ngang asana kualan si kuazu kauli yani. Songa si aisekel kanyi tiana orang genjani ngayang ailonga wala yani ya ailonza tak. Na dia tu lingkai na kwa yani di ngoro ndio ado musias kaimba yani di njalo ngailong na neteki na makel ine na kwela lang in unsunga kirsungo a na makirsungo kagili yani na keng keng yani tulanga zikarang a na jitinga zitwa kawe na kaingala kilo tulle basi na sket bam dan jong insi na kiete na ma da mera mbele kela alang yani in unkirsungo na masgan yung wakang na kela dele alang kimo na kagil yani unkeng keng udong ay longa na dentu lingkay mayroon ba in ay jandil kakira jamba

0: kulay na ye kin kin udama yani dan worin jo pisin kay nimu
1: eh
0: dan worin jo pisin kay tulay na yan dan orren kwasi yani ay sin kwa alan kin udama ska wikit alkay na ga wala kit ala ka wigo
1: kwasi alagi ay sin kwa lan ko kul don to karin inshallah na dan worin si ke udama kul taraska wu namanin kutuma inshallah na tabun ko zinal kwa ke na ka u ke ile
0: tulay ki boray na barfa tay kan tulay kel jam kwa dan jong se te na enanin kasi na namaz gal jong kare bani ki boray na barfa tay karabo wa ki boray
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539767055 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية في رسالة غلاطية، أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. يعني شنو؟

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. وحنتكلم في الحلقة دي عن أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. معاكم أنا القس فيليمون حسن. جهزوا معانا الكتاب المقدس والنوتة والقلم، حنجي مع بعض وحنرجع نقرأ ونتشارك مع بعض في تفاصيل هذه الحلقة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، عنوان طويل وعريض ولكنه يساعدنا على توصيل يعني مبدأ مهم في الخدمة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، وعشان نفهم الموضوع ده بأكثر تفاصيل من كلمة الله هنقرأ زي ما تعودنا من رسالة غلاطية أصحاح 6 من عدد 6 ل10. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذن حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. لما الرسول بولس بيتكلم هنا بيتكلم عن مبدأ وموضوع مهم في الحياة العملية، إظهار المحبة العملية وفي كل ثمر الروح. ولنلاحظ أن الرسول بولس بيستخدم من ثمر الروح 2 ثمر في تعاملنا مع بعضنا البعض. الثمر الأول في أن نعامل أخواننا اللي بيقعوا في الذلة بروح الوداعة. الوداعة واحد من ثمر الروح، بيجي هنا ويقودنا إلى الثمر الثاني المحبة، إنه كيف نمارس المحبة عمليا، ونبتدي بممارسة هذه المحبة عمليا في تعاملنا مع معلمين ورعاة الكلمة. فيبتدي على طول بدون أي مقدمات ليتكلم عن مبدأ مهم جدا جدا بنحتاج له الليلة في كنايسنا، ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة يشارك المعلم في جميع الخيرات، وهنا قاصد طبعا الخيرات المادية. فالمبدأ ده يتكلم به الرسول بولس في كذا من موقف حقيقة في رسائله، إنه كيف مهم وأهمية إنه اللي بيتعلم الكلمة عليه إنه يكون عنده مسؤولية تجاه من يعلم الكلمة، خاصة اللي بيكونوا متفرقين تماما لأنهم يدرسوا كلمة الله ويجيبوها لنا ويعلمون لهم، وما بيكون عندهم شغل تاني غير أنهم هم فقط يعلموا كلمة الله. منو اللي بيسدد احتياجاتهم هنا؟ منو اللي بيقف معهم هنا؟ ده اللي بيقول على الرسول بولس على الكنيسة اللي هم الجماعة اللي بيتعلموا كلمة الله أنهم يكون عندهم مسؤولية في هذا الأمر. وبولس الرسول ما بيتكلم في الموضوع ده كنوع من حرج أو حاسبه من حرج، لأنه يتكلم قبل كده أشار للنقطة دي في كروس الأولى صح 9 و11، لما قال إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات. وأشار لها مرة تانية برضو في رومية 15 عدد 27 بالآية دي، قال لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات. آية ثالثة بتدعم فكرة الرسول بولس في غلاطية، الآية دي موجودة في كروس الأولى صح 9-14، قال كده هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون.
الآيات دي كلها تدعم هذا المبدأ، إنه أهمية مشاركة المعلمين في جميع الخيرات، وبيشجع الكنيسة، يشجع غلاطية بأنه حياتهم بتاعت الإيمان لابد أن تمارس هذه الحياة بشكل عملي. عشان كده جاء وقال لهم لا تضلوا، الله لا يشمخ عليهم، ما تفتكروا أنكم أنتوا أشطر من الله، الله لا يشمخ عليهم، الله عنده مبدأ بيعيش وبيمشي بيهم على الناس، الله عنده مبدأ أخلاقي يعيش بهم الآخرين. ممكن الله يسدد احتياجات الخدام دين من أي حتة، ولكن يطلب من الكنيسة ومن المؤمنين طالما هم بيتعلموا عليهم أن هم يكون عندهم مسؤولية ودور تجاه هذا المعلم. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. طبعا الآية دي تنفع نستخدمها في الذي يزرعه الإنسان في الخطية مثلا أو في القداسة أو كده، لكن الآية دي مقصود بها بالذات الذي يزرعه الإنسان، بمعنى الذي يعطي بغرض أنه يشارك المعلم في جميع الخيرات، فهو يزرع، هذا الزرع سيحصد أيضا. يعني فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فما تزرعه أنت في, في, في بعض الآيات، أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، أنت تشارك بيته كيفية. في كولوسيس الثانية صح 9:6 قال هذا ومن يزرع بالشوح، شوح نوع من الموازين اللي بيقوسوا بهم ربما الحنطة، من يزرع بالشوح حاجة، انت بتزرع بحاجة بسيط بالشوح ما حتحصد اكتر من اللي انت زرعته، فبالشوح ايضا يحصد. ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد، كل واحد كما ينوي قلبه. انت بتزرع كيف، انت تعطي كيف، الله لا يشمخ عليه. كل من يزرع سيحصد في وقته، كل من يزرع سيأخذ، ان كنت تزرع بالشح او ان كنت تزرع بالبركة ستحصد في كل الاحوال ما زرعته. وهذا قانون كتابي، وهذا قانون مطبق في حياة كثيرين من الناس عندهم اختبارات بهذا القانون. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. لأنه ما في مقارنة بل أن احنا قاعدين نزرع للحياة الروحية عشان نحصد حياة أبدية، لا يمكن يكون في مقارنة. بتزرع لجسد حصادك ما حيفوت أكثر من حصاد في جسد، ولكن بتزرع للروح الحصاد راح يكون كبير جدا جدا، أكثر من مجرد يعني إنك تنظر لهذا الحصاد بعينك المجرد، أو كحصاد بتنظر لها بشكل وقتي. لكن نظرتنا اللي احنا عاوزين نحصده بعد ما نزرعه، نحن نسعى إلى الحياة الأبدية. كأن الرسول بولس عاوز يقول يا جماعة انتوا بتفتكروا انكم انتوا بتزرعوا عشان تحصدوا، ازرعوا عشان تحصدوا حياة أبدية اكتر من مجرد يعني تعويض وقتي، تعويض في الدنيا يعني في العالم. ما انه الله ما بيقصر، ما انه الله بيدي فعلا البركات كمان أرضية، لكن كأنه هنا عاوز يقول ده ما هو الأساس. الأساس هو انك كيف تهتم بانك تكون عندك حصاد وفير، خاصة بما يختص بالحياة الأبدية. إذن فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. ستحصد في وقته، فلا تفشل، لا تفشل، ما تفتش لك على أعذار عشان تزوق من عملية إنك تزرع وإنك تعمل خير. ما تفتش على عذر أن الناس مستهبلة وأن الناس ما عارف شنو والناس بقوا اتكاليين و و و وكل الأعذار دي عشان ما نزرع ونعمل عمل الخير. سيب هذه الأعذار وعمل عمل الخير ولا تفشل فيه، ستحصد في وقته، لا تكل، لأنك ستحصد في وقته. إذن حسب لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. فكر في الموضوع ده أخوي وأختي فيما يختص بمسؤوليتك تجاه الآخرين، تجاه أهل الإيمان، تجاه المؤمنين، تجاه معلمي الكلمة. والرب أكيد ما رح ينسى تعب محبة كل واحد فينا. ونحن ماشيين نسمع الترنيمة الجاية دي، خليك معانا وحتستمتع بهذه الترنيمة.

كيف مهم أنك تشارك إن كنت أنت تتعلم الكلمة، أنك تشارك المعلم في جميع الخيرات. والكلام ده طبعا موجود هنا في غلاطي أصح 6 من عدد 6 لعدد 10. اللي بتزرعه أنت هو اللي قاعد تحصده، صدقني قاعد تحصده. اختبارات كثيرة جدا لمن زرعه وحصده. أنت بتزرع كيف؟ طريقة يا تال أنت قاعد تزرع، هل تزرع بالشوح ولا تزرع بالبركات؟ إن كان بالشوح أو بالبركات في كل الأحوال أنت ستحصد. ياتو نوع من الحصاد أنت بتفتش عليه، أزرع كما تريد أن تحصد. إن كنت تريد أن تحصد بوفرة إذن أزرع بوفرة. شنو الزرع دي؟ إنك تعمل الخير، لا تفشل في عمل الخير، لا تفشل في تدعيم الآخرين، لا تفشل في تدعيم الخدام، لا تفشل في تدعيم من يحملون كلمة الله لأجل تقديم رسالة الإنجيل للعالم. ربنا يبارككم، إلى أن نراكم في الحلقة الجاية. استنونا، نترككم في رعاية الرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radioysamar.com mail@radioysamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. حلقة الليلة مهمة جدا بتتكلم عن الحسد. تعالوا نسمع دهبايا قالت الرسالة دي كيف.

سلام لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. ازيكم؟ ان شاء الله انتوا كويسين. ويا الدهبايات بصورة خاصة مرحب بكم في برنامجكم الدهباية. كل مرة سودانية دهباية غالية. الليلة عايزين نتكلم عن الحسد.

الحسد هو إنك تكره النعمة لغيرك وتتمني زوالها منها وتحسي إنك أولى منها بيها، وإنه ربنا حرمك من النعمة اللي أنت أحق بيها وأداها لغيرك المتستاهلة، وتقولي الله بدي حلق للما عنده يضنين وبدي شعر للما عنده رقبة. الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله، لأن الحسد بيميت الروح وبخليك ما متصالحة مع نفسك وما رضيانة عنها وحاسة إنك أقل من غيرك، حاسة إنك ناقصة وغيرك أخذ مكانك في النعمة. الحسد مرض نفسي بيأثر على نفسيتك وممكن يسبب لك الموت الجسدي، لأن التفكير السلبي بيخليك في مزاج سيء، ممكن يسبب لك أمراض عضوية أمراض بدنية تودي لموتك بالجسد فعلا. أما مسألة الموت روحيا دي مؤكدة، لأن الحسادة بتخلي القلب أسود ومظلم، وطبعا الظلمة عكس النور، وطبعا النور والظلمة ما بيجتمعوا في مكان واحد. إذا كان قلبك مليان بالسواد ومظلم ومليان بالحسد أكيد ما في مكان للإيمان فيه. في فرق كبير بين القيرة والحسد. القيرة اللي بتخليك تسعي دائما عشان تنجحي وتتفوغي، القيرة اللي بتخليك دائما تتفوغي في علاقتك مع الله، تتفوغي في علاقتك في بيتك مع زوجك، تتفوغي في علاقتك مع مجتمعك، تخليكي في سهر دائم للنجاح، تخليكي تطلب التقدم دائما وإنك تكوني في أفضل حال بدون ما تأذي الآخرين. دي كويسة ودي اسمها القيرة، قيرة محفزة ومشجعة للنجاح، بس كل شيء بفوت حده بينقلب لضده. يعني ما تخلي غيرتك دي تتحكم فيك وتخليك تحسي إنه النعمة في يد غيرك لازم تضيع منه، وتحسد غيرك لو فشلتي إنك تبقي زيها أو لو فشلتي إنك تبقي أحسن منها، وتتمني إنها تتراجع عشان أنت تتقدمي. عارف إنه يا دهبايا المحسود ما حيتضرر حاجة بقدر ما الحاسد هو المتضرر الأول، لأنه الحسد ممكن يقود لارتكاب الجرائم، وبدل ما تزعى للنجاح والعلو تلاقينا سقطنا في القاع والظلمة، وبدل ما تزول النعمة من المحسود تلقى الحاسد كل يوم مشاكله زايدة وتلقاه مكتئب حزين ومثقل. الحسد بيعلم يا دهبايا حتى على وشك، لأنك بتكوني في حالة مزاجية سيئة ومكتئبة، ده بيقلل وبيحد من نسب بعض الهرمونات اللي بتتحكم في شكلك وبتأثر على نضارة بشرتك، وده بينعكس على وشك وبخليك تصحري إنه عمرك أكبر من الحقيقة بسنين. فبدل ما كنت بتحسد صحبتك على بشرتها الحلوة ووشها الجميل اللي ربنا أداهم ليها، بدل ما كنت تحسديها كان تحاول تعالجي مشاكل بشرتك. بالحسد زدت المشاكل دي زيادة، وزي ما ربنا بيقول وتشتهون ولست تملكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تملكون لأنكم لا تطلبون. فبدل إنك تطلبي من الله إنه يحتيك وتزعي عشان تنالي مبتغاك، تجيفي وتحسدي وتضيع الوقت والجهد والمال أحيانا في حسد الأخريات. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني، خليكم قراب، رجعنا لكم تاني.

رجعنا لكم تاني لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر. أهلا ومرحبا بكم، لسه مكملين في موضوع حلقتنا الليلة عن الحسد. في بعض الناس بيحتقدوا إنه الحسد بيصيب المحسود بالعين، والعين بتخلي المحسود يمرض ولا يتراجع في شغله أو في جمع القروش أو أيا كانت النعمة اللي هو فيها، حتتراجع بسبب إنه أصيب بالعين من زول حاسده. ده مفهوم غلط، لأنه الحاسد ما بيستطيع إنه يضر المحسود بالعين، لكن هو بيتضرر لأنه كسرة القيظ تنخر العظام الحسد. لكن دائما يا دهبايا خلينا نصلي إنه ربنا يزح مننا الحاسدين، ربنا يزحهم عن طريقنا، لأنه الحسد واحد من الشرور، والحسود لغمة سائغة في فم الشرير، لأنه حيستخدمه لتنفيذ أعمال الشر، زي ما استخدم إخوة يوسف في إنه يبيعوه ويخلصوا منه عشان يخلى ليهم وجه أبوهم. دايرين أبوهم ليهم براهم، حاسدين أخوهم في محبة أبوهم ليه، عشان كده قرروا إنه يتخلصوا منه خالص. يعني الحسد ما خلاهم صابوا يوسف بالعين، لكن خلاهم باعوه، وبكده يوسف اتضرر، ما لأنهم حسدوه وصابوه بالعين، لكن لأنهم هم نفذوا جريمة في حقه والشرير استخدمه. اتضر يوسف واتحرم من أبوه بفعل الشر وببيعة أخوانه ليه، عشان كده اللي بيحسد ما بيصيبك بالعين، لكن بيصيبك الشر اللي بيستخدمه فيه الشرير. الحسد بيخلينا نبغض بعضنا بعض، وهو عكس المحبة. المحبة تتأنى وتترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. خليك عارفة يا دهبايا إنه غيرك لو انضرت بسبب حسدك ده ما حيحقق لك هدف، ولا حيحقق لك غاية، ولا أنت حتكوني أحسن منه، بل بالعكس بتخسري حاجات كثيرة أهمها علاقتك بربنا. العلاقة مع ربنا أهم من كل الدنيا، وربنا بيوصيكي وبقول لك خلي قريبتك زي نفسك. لو إنك قدرت تحبي صاحبتك أو قريبتك دي زي نفسك ما حتحسديها، وما حتفكري يا عزيزتي دهبايا إنه قريبتك أو صاحبتك دي حاسداكي أو صابتك بالعين، وحتتوكلي على ربنا، حتطلبي من ربنا إنه يسيج عليك ويحميك من الشر دائما. وعارفي إنه محبة الله الصالحة ليك لن تعطلها قوة في الوجود، وربنا قادر إنه يحول الأفعال الشريرة دي لخير ليك، زي ما حول الشر اللي عملوه أخوان يوسف لخير ليوسف، في إنه وبعد ما باعوه أصبح سيد، وبعد ما دخل السجن بسبب الشر بتاع مرة كانت بتراود عن نفسه، صبح مقرب جدا من عزيز مصر بل ومستشار ليه، وربنا ذات نفسه لما سلموه الكتب والفلسطين حسدا للمجمع، الشر اللي عملوه الكتب ده أدى لخطة الله في الخلاص، وربنا قدر ينفذ به خطته في خلاصنا. فما دائما تفتكري إنه أي مرض

0: أو أي تأخر في أي نجاح دعين جاتك من الحاسدين، وطوالي تنتهج سلوكم في إنك تفكري في طرق غلط تخلص بيها من المرض أو تخلص بيها من الحال ده، وتلجأ إلى طرق تانية كثيرة غلط من سحر وشعوذة ودجل. لا يا دهبايا، كل الطرق دي ما بتوديكي لمكان. الدرب الوحيد اللي بيمرقك هو محبة الله. يعني يا دهبايا، لو انت بتاكلي في حاجة سمحة وجات داخلة عليك واحدة ما قبلت تاكل معاك، بعدها حسيتي من نظراتها انها حسدتك في النعمة دي في الاكل اللي بتاكلي فيه، بعد ذاك لو حصل معاكي مغص ووجع بطن طوالي تفتكري انه المرة دي هي صابتك بالعين، وهي ما اكلت معاي، وهي كانت عينة في الاكل، وهي المرة دي حسودة. طيب انت يا دهبايا مشيتي المستشفى وكشفتي، يمكن عندك مرض، يمكن عندك وجع في بطنك، يمكن ده من اسباب مرضيه، اول الاكل اللي اكلتيه ذاته ما نظيف فيه جرثومه ما هي سببت لك المغص. يا دهبايا حقه قبل ما تبدي تبخري وتفتشي على حاجات تمنع عنك العين دي، تفتشي على الأسباب المنطقية أجابت ليك المغص ده، وتمشي المستشفى وتلحقي نفسك، عشان لو في أي تسمم أو أي نوع من الميكروب في الأكل اللي أنت أكلتيه ما حالتك تستفحل وتبقي محتاجة لأيامات طويلة من المستشفى وعلاج. خليك إيجابية وفكري في الحاجات بطريقة كويسة وبحكمة. إذن الحسد لا يستطيع تدميرنا، الحسود بدمر نفسه من جوا، وانت حقه ما تحتقدي انه الحسد ممكن يصيبك بالعين، لكن خليك حكيمة دايما في التعامل وثقي في محبة الله وحمايته لك. كنتم في حلقة من برنامج الدهباية، الى جديد اللقاء في امام الله وحفظه.
1: مستمعينا الافاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو ان تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون، ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير لأحلى مستمعين، مساء الخير على كل زول فاتح الراديو هسع وقاعد معانا ومستعد يقضي معانا الزمن الجميل والحلو اللي احنا ماشيين نتكلم فيه، ورحلتنا الجميلة والرائعة اللي بناخدكم فيها في ترانيم روحية وكمان مواضع مختلفة. مساءكم طمأنينة ومساءكم فرح قدر ما تتمنوا وكمان أكتر. مساء الخير على الناس اللي يعني اللي بيسعدنا دايما حضورهم رغم التعب ورغم يعني الاجتهاد عشان الناس طبعا تكمل حياته وتكمل يومه. بنقول لكم الحمد لله على السلامة من يوم طويل ويوم شاق ويوم أكيد كانت فيه تحديات كثيرة. بنقول لك حبابك وحباب جيتك وكمان إن شاء الله يا رب يومك برغم التعب كان جميل وفيه إنجازات كثيرة. وكمان بنقول سلامات لأي زول يعني بدأ يومه كده بكل أريحية، وكمان تحية لكل زول شايل يعني همه وعلى الأم اللي بتجري بين المسؤوليات بتاعت البيت والحياة، وعلى الأب الساعي عشان يوفر أهله حياة كريمة، وعلى الشباب كمان اللي بيفكروا في بكرة وبيحلموا رغم كل الحاجات الصعبة. أهلا ومرحبا بكم كلكم كده في راديو سمر، وكمان أهم حاجة في ساعة سمر ساعتنا اللي بنقضيها مع بعض بكل حب وكمان بكل شوق، وخاصة أنه نحن بنستنى الترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. عشان كده بدعيكم دعوة خاصة أعزائنا المستمعين. أول حاجة رحب بكم أنا طبعا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل. تعالوا مع بعض نسمع الأولى باقتنا، ترنيمة جميلة ورائعة، نستمع لها ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا أعزائنا المستمعين، وحاب أشكر المرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة والرائعة. فعلا يعني بيقول قلبي تاب، قلبي عاد للحياة. القلب ما بيعود للحياة من غير توبة ومن غير اعتراف حقيقي، ويعني القلب الواثق والثابت أكيد بثق في إنه ربنا هو بيقبله بكل أحواله. عشان كده أعزائنا المستمعين في أمسيتنا الجميلة والرائعة تعالوا مع بعض كده نقدم قلوبنا ذبيحة، لأنه فيها الحمد والشكر والتسبيح لله لأنه فعلا يستحق. إذا مستمعينا حباب كل الناس اللي انضمت لنا هسه حاليا، بنقول لكم سلامات وكيف الحال، وكمان مساء الخير لأهلنا في كل مدن السودان المختلفة، إذا كان في الخرطوم، في الجزيرة، في دارفور، في كردفان، في الشرق، في الشمال، وفي كل شبر من أرضنا السودان. بنقول كمان سلامات للباقين جوا الوطن، وسلام للناس أشردتهم الظروف وبقوا في بلاد بعيدة لكن السودان لسه ساكن جواهم. عشان كده حبابكم، وكل يوم بنصلي ورفعين أدعيتنا من أجل إن يعم السلام والاستقرار والأمان في بلدنا الغالية السودان. تعالوا مع بعض برضو أعزائنا المستمعين نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ورائعة، ونرجع نواصل. أيوب الفويات أكيد يعني بصوته الشجي وكمان بأدائه الرائع. تعالوا مع بعض نستمع ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

حبابكم مستمعين الأعزاء، وكمان شكرا أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. جيتنا في أرضنا، نورتنا، نورت لينا حياتنا، كلمتنا يا ربنا عن حبك أنت، يعني علمتنا. المجد ليك يا ربنا، تسبحنا ليك، بيهمنا نديك حياتنا وعمرنا ونفوسنا ليك مطمنة. فعلا بمجاء السيد المسيح نور حياتنا بحبه والحقيقي والعملي، علمنا عشان احنا كمان نمشي على حسب خطاه. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض الليلة، برضو عندنا يعني موضوع جميل جدا وشيق، قصة ممكن تكون في العهد القديم لكن عايزين نتعلم منها. اتخيل معاي زول عنده حكمة وعنده عقل راجح، والناس كلها يعني بتتفق في رأيه، لدرجة أنه لما يتكلم الناس بتسمع، ولما يدي مشورة بيعتبروها حاجة ما ممكن تتردى أو ما ممكن تترفض. لكن يا ترى هل الحكمة براها كفاية؟ وهل ممكن الزول يكون ذكي شديد وعارف الصح من الغلط لكن في لحظة يختار الطريق الغلط؟ دي كانت حكاية واحد في العهد القديم اسمه أخي توفل. أخي توفل ده راجل من رجال العهد القديم، اشتهر بالحكمة والمشورة، وكان قريب من الملك داود. لكن في يوم من الأيام حصل تمرد كبير جدا جدا. أبشالوم ابن داود قام على أبوه، وأخي توفل اختار يقيف مع أبشالوم، ومن هنا بدت الحكاية. حكاية راجل كانت مشورته مشورة بالحكمة، لكن في نهايته كانت حزينة ومؤلمة. فشنو حصل لأخي توفل؟ وليه يعني زول بالحكمة دي كلها يختار يقيف في الصف الغلط؟ وشنو الدروس الممكن نتعلمها من الحكاية دي؟ تعالوا مع بعض كده نرجع سوا لزمن الملوك، ونفتح صفحة من الصفحات يعني القديمة في العهد القديم، ونسمع حكاية الراجل اللي اسمه أخي توفل ده الحكيم باختباراته وبمواقفه، لكن في نفس الوقت خسر كل شيء. ممكن دي أعزائي المستمعين تكون مقدمة كده بسيطة عن أخي توفل، لكن لو عايز تعرف عنه خليك موجود معاي بس فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

حبابكم من جديد مستمعينا وحباب جيدكم وحباب كل زول انضم لينا في الوقت ده. بنقول لك أهلا ومرحب بك. وكمان إذا عايز تراسلنا وتطلب ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون مستنية كمان تفاعلكم ومشاركاتكم حول موضوع اليوم. وكمان الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت راسلنا برضو على نفس رقم الواتساب. إذن حبابكم مستمعينا وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. يبقى موضوعنا زي ما قلت لكم في المقدمة بتاعته عن أخي توفل. طيب بعد ما سمعنا مقدمة عنه وكمان حنرجع مع بعض كده ورا لعهد الملوك ونشوف إنه في زمن بعيد في أرض إسرائيل كان في ملك اسمه داود. داود ما كان مجرد ملك عادي، ده كان الراجل اللي بيعرف الحروب ومر بأيام صعبة جدا جدا، لكن ربنا أقامه ملك على شعبه. وفي وسط الناس القريبين من داود كان في زول اسمه أخيتوفل. أخيتوفل ده كان زول حكيم شديد ومشورته كانت عندها وزن كبير. الكتاب المقدس بيقول ومشورة أخيتوفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كما إذا سأل إنسان كلام الله. يعني تخيلوا معي، الناس كانت يعني شايفة إنه مشورة أخيتوفل ده قريبة من كلام الله في حكمته. يعني أي قرار صعب، أي موقف محتاج تفكير، كان رأي أخيتوفل عنده قيمة كبيرة جدا جدا. لكن أعزائي المستمعين، الحكاية ما كانت حتنتهي هنا. في يوم من الأيام حصل الشيء اللي بيقلب كل الموازين. أبشالوم ابن الملك داود قرر يتمرد على أبوه ويحاول كمان ياخد الملك منه، ياخده لنفسه طبعا. وبالفعل أبشالوم بدأ يجمع الناس حواليه والتمرد كبر يوم بعد يوم. وهنا ظهر أخيتوفل. لكن الملك يعني حصلت حاجة كده فجأة. أخيتوفل الحكيم صاحب المشورة القريب من الملك اختار يقيف مع أبشالوم ضد منه، ضد داود الملك أبو أبشالوم. يا ترى ليه؟ شنو حصل جوا قلب أخيتوفل؟ هل كان مجرد قرار سياسي ولا كان في جرح قديم لسه متعالج جواه؟ والأخطر من كده، هل الحكمة اللي بتكون في عقل الإنسان ممكن تنقذه لو قلبه يعني ما كان سليم قدام ربنا؟ خلونا كده نرجع شوية كده لورا، لأنه عشان نفهم أخيتوفل لازم يعني في حاجة يعني حصلت له. كده نتعرف على شخصيته هو منه. إذا تريد تعرف عن الشخصية دي كده خليك معاي، تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل وحنقول ونتكلم عن شخصية أخيتوفل. خليك موجود معانا، نطلع فاصل ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

بنحيي كل المرنمين الموجودين يعني في دولة الجنوب الشقيقة، بنقول لكم يعني شكرا لكل كلمة أنتم بتكتبوها وكل لحن بيتلحن وكل أداء بيؤدى من كل مرنم من دولة جنوب السودان، ربنا يبارككم. وكمان يعني ريبيكا دينيس من المرنمات الرائعات جدا جدا بصوتها الجميل والرائع وأداءها كمان المذهل، ربنا يبارككم ودائما بتكونوا تقدموا للترنيمة السودانية الكثير والكثير في يعني المرنمين والمؤمنين برضو في انتظاركم عشان يسمعوا كل ترانيم جديدة يعني بتجي على لسانكم. إذا مستمعينا نرجع لموضوع حلقتنا الليلة، وزي ما وعدتكم إنه يعني حنعرف أول حاجة أخيتوفل هو دمنه. الكتاب المقدس بيدينا معلومات مهمة جدا عنه، بيقول إنه أخيتوفل ده كان من رجال داود وكان معروف بالحكمة والمشورة، لكن كان كمان يعني ارتباط عائلي بحكاية مهمة جدا حصلت في حياة داود زمان. أخيتوفل كان عنده يعني ابن اسمه أليعام، وأليعام ده كان أبو بتشبع. ياه شفتوا كيف كان الارتباط؟ عفوا يعني أكيد يعني المرأة بتشبع دي البقت بعد ذاك زوجة الملك داود هي قريبة لمنه، قريبة لأخيتوفل. وهنا القصة بتخلينا نقيف شوية لأننا عارفين طبعا الحصل شنو زمان مع داود وبتشبع، وممكن نرجع ونشوف الحكاية دي في سفر الملوك. طيب داود شاف بتشبع دي وكانت متزوجة من أوريا الحثي، وبعد الأحداث المعروفة مات أوريا وتزوج بعد كده داود بتشبع. الكتاب المقدس بيحكي لنا القصة بكل وضوح وما بيدس عننا أي حاجة، حتى الأخطاء اللي حصلت من داود النبي. لكن السؤال اللي بيجي هنا، أخيتوفل كان شايف الحاصل ده كله كيف؟ هل كان قلبه يعني مجروح؟ هل كان شايل مرارة تجاه داود؟ هل السبب ده هو اللي بيخليه بعد السنين دي كلها يقيف مع أبشالوم والد داود؟ الحقيقة إنه الكتاب المقدس ما بيقول لنا صراحة كده إنه أخيتوفل تمرد على داود بسبب بتشبع، ما هتذكر كده، لكن المعلومات العائلية دي بتخلينا نفكر وبتدينا خلفية مهمة جدا جدا للقصة. وكمان مهما كان السبب، الشيء المؤكد إنه أخيتوفل في اللحظة الحاسمة يختار يقيف في صف أبشالوم، وأبشالوم كان محتاج زول زي أخيتوفل كده، لأنه زي ما قلنا زول شنو عنده حكمة ومشورته مشورة عجيبة ودايما بتصيب. وأبشالوم كان محتاج لي زول زي كده، لأنه التمرد ما كان مجرد غضب من يعني ابن داود على أبوه، دي كانت محاولة للاستيلاء على المملكة كلها، وأبشالوم كان محتاج عقل يخطط وكان عنده العقل ده، يعني بجد أخيتوفل كان بيقدر على ده. أخيتوفل يعني هنا حنشوفه وهو بيقدم أول مشورة لأبشالوم، مشورة لو اتنفذت كان ممكن تغير نهاية القصة كلها. لكن السؤال شنو كانت المشورة؟ ودي الحاجة اللي حنعرفها طبعا أكيد بعد ما نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب لأنه لسه قصتنا ما انتهت.

اسمعنا عزيزي المستمع كل يوم وطول اليوم على راديو سمر, واكيد موجودين ببرامجنا المختلفه. فقط ادخل لصفحتنا وكمان نستمتع به, يعني كل البرامج المسجله اذا كان بودكاستات او لايف اكيد, وفي فيديوهات قصيره. وكمان رسل لنا تعليقك حول كل برنامج انت ممكن بتتابعه او بتستمع له. مستمعينا الاحباب, اهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظه دي. بنقول لكم حبابكم وحباب جيدكم. اذا مستمعينا تعالوا مع بعض نكمل قصتنا عن الرجل الحكيم وصاحب المشورة اللي اسمه أخي توفل. أبشالوم نجح في حاجات كثيرة, الناس بدأت تمل له والتمرد كبر, وداود اضطر يهرب من أورشليم. وفي وسط الموقف ده كله أبشالوم جمع رجاله وأهل مشورته, وكان قاعد في وسطهم منه أخي توفل. الرجل الحكيم وقف وبدأ يتكلم, كان ممكن يقول كلام عادي, لكن أخي توفل ما كان بيفكر بطريقة عادية. قال لي أبشالوم, خليني أختار لك 12,000 راجل وأقوم الليلة وألحق داود. داود هارب ومتعب, والناس اللي عنده معاه يعني قليلين, وكمان هم تعبانين. لو هجمنا عليهم بسرعة ممكن نهزم داود قبل ما يلحق يعني يجمع جيشه. يا ترى ليه أخي توفل كان مصر على السرعة؟ لأنه كان عارف حاجة مهمة, في الحروب أحيانا ما بيكون المطلوب إنك تكون قوي, المطلوب إنك تضرب في اللحظة المناسبة. وكان أخي توفل شايف إنه اللحظة دي هي هاللحظة المناسبة هسع الآن. لو أبشالوم اتحرك بسرعة داود ممكن يقع في يده, ولو داود قدر يرتاح ويجمع الناس حواليه القصة كلها ممكن تتغير. أبشالوم والرجال يعني اللي عنده سمعوا كلام أخي توفل وكانت المشورة عجباهم. لكن في زول تاني موجود في المجلس اسمه حوشاي. حوشاي كان في الأصل من أصحاب داود, لكن داود رسله عشان يدخل وسط رجال أبشالوم ويعطل مشورتهم. أها, داود يقعد ساي يسيب ولده كمان يعمل انقلاب ضده يعني؟ لا طبعا, هو برضو كان حكيم. رسل حوشاي ودخلوا نص الجيوش بتعمنه أبشالوم ولده. وزي ما كان ده بيعمل مشورة لاسمه أخي توفل, ده كان كمان حوشاي عنده مشورة. أبشالوم اتلفت لحوشاي وقال له, وإنت رأيك شنو هنا؟ حوشاي بدأ يتكلم وقدم مشورة مختلفة تماما عن مشورة أخي توفل. مش أبو توفل كان قال لهم نمشي سريع ونقضي على داود؟ لكن تعال نشوف حوشاي قال شنو. قال لأبشالوم بمعنى كلامه, يا أبشالوم ما تتعجل, داود راجل محارب ورجاله ناس شديدين, وهم هسع في حالة بتاعت غضب. الأفضل تجمع جيش كبير من كل إسرائيل وتطلع بنفسك في مقدمة الجيش, وبكده تكون الضرب أقوى. سكت أبشالوم سكوت كده بسيط. المشورتين قدام أبشالوم, واحدة سريعة وحاسمة من أخي توفل, والتانية أبطأ لكنها شكلها أعظم وأقوى من كلام يعني حوشاي. أبشالوم اختار مشورة حوشاي, وفي اللحظة دي أخي توفل عرف إنه مشورته اترفضت. لكن أخي توفل ما كان زول عادي, كان عارف تماما إنه مشورته الأولى يعني انتقدت, أو إذا اتنفذت كان ممكن يمسك داود حالا. وعارف كمان إنه الوقت ما في صالح أبشالوم. والحاجة العجيبة إنه أخي توفل لما شاف إنه مشورته ما تسمعت ما قعد يصرخ, ما دخل في جدال مع حوشاي ولا مع أبشالوم, ما حاول يقنع أبشالوم إنه أرجع أخر ليك أرجع لمشورتي. لا, رجع بيته وعمل حاجة غريبة جدا, رتب أموره وبعدين انتحر. الراجل صاحب المشورة انتحر, فلما رأى أخي توفل أن مشورته لم تتبع شنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه. يا ربي, يا ترى كيف زول بالحكمة دي كلها وصل للنهاية دي؟ هل كانت المشكلة في مشورته إنها ما تسمعت, ولا كانت المشكلة أعمق من كده؟ هل أخي توفل ده كان يعني فقدانه للمكانة أكبر من قدرته على الاحتمال, ولا كان شايل يعني جرح ومرارة بتاعت سنين جواه؟ وهل ممكن الإنسان يكون حكيم جدا قدام الناس, لكن من يكون يعني قادر فعلا يدير قلبه ويدير نفسه؟ يمكن ده أهم حاجة في قصة أخي توفل,
إنه الكتاب ما ورانا بس إنه كان ذو الحكيم، الكتاب ورانا كمان إنه الحكمة واحدة ما بتكفي، لأنه الإنسان ممكن يعرف الصح ويعرف يتصرف ويعرف يخطط، لكن لو قلبه بعيد من ربنا المعرفة ذاتها ما يعني بتضمن له نهاية كويسة. ودي قصة أخي توفل، لكن لسه عندنا سؤال، شنو ممكن نتعلمه من قصة أخي توفل، راجل قوي وحكيم وصاحب مشورة؟ حنعرف طبعا الخطوة دي أكيد بعد ما نطلع الفاصل ده نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

وفعلا زي ما بيقول المثل اللي بيسأل ما بيتوه، عشان كده المرنم بيقول أخويا ماشي أخير تسأل، عشان باكر وقت ترحل تكون عارف نهايتك وين، وقت تمسك في الدرب وقتها أكيد شنو حتوصل. عشان كده مستمعينا ده الحصل بالضبط كده مع أخ توفل. أخ توفل ما سأل عشان يعرف، وما قلبه ما كان نظيف من جواه، قلبه أكيد كان فيه جرح وكان شايل من جواه تقيل. لكن كده تعالوا نشوفه مع بعض، يعني نهاية أخ توفل دي ممكن إن إحنا نتعلم منها شنو. أول حاجة، الحكمة ما بتغني عن سلام القلب. أخ توفل كان زول حكيم، الناس كانت بتثق في مشورته، والكتاب المقدس شهد بحكمته. لكن الحكمة براها يا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما بتحمي الإنسان من السقوط. ممكن يكون الإنسان عنده عقل كبير وعنده خبرة كبيرة، والناس كلها بتسأل رأيه، لكن جوا قلبه يكون في حاجات محتاجة إنها تتعدل وتتصلح قدام ربنا. عشان كده ما كفاية بس نسأل نفسنا أنا بعرف الصح، لكن لازم نسأل كمان قلبي ماشي وين في طريق ربنا. وكمان بنتعلم إنه قيمتنا ما بتتحدد بإنه الناس تسمع كلامنا ولا ما تسمعه. مش كل مرة رأينا يكون مقبول معناه ونحن، أو إذا ما تقبل معناه إحنا نكون فشلنا. وما كل مرة الناس ترفض كلامنا معناه كرامتنا خلاص انتهت. في أوقات ربنا بيسمح إنه الإنسان يخسر موقف أو مكانه أو رأي الناس، عشان يتعلم إنه قيمته الحقيقية ما جاية من إعجاب الناس به. وأختر درس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا ما نستسلم لليأس. نهاية أخ توفل كانت مأساوية جدا، ولما وصل خلاص النهاية أخذ قرار بإنهاء حياته. والكتاب المقدس بيحكي الحدث بوضوح، لكن ما بيقدموا لنا

تكون مع عدو يعني يكون برا، بتكون جوا القلب مع المرارة بتاعتك، مع الكبرياء بتاعك، مع الإحساس بتاعك بالرفض، ومع اليأس جواك. وعشان كده السؤال العزة أنا أخليه معاك، لو يعني حتى لو عندك حكمة زي دي كلها لكن قلبك تعبان، حتعمل شنو؟ هل حتخلي الجرح يقودك، ولا حتجري على ربنا قبل ما الجرح يتحول لقرار؟ دي كانت حكاية أخي توفل، الرجل الحكيم صاحب المشورة القوية، لكن قصته بتقول لنا اهتم بقلبك ما تهتم بعقلك، لأن الحكمة ممكن تخلي الناس تسمعك، لكن القلب السليم هو اللي بيخليك تعرف تمشي في أي طريق. وكانت دي حكايتنا الليلة أعزائنا المستمعين عن الرجل الحكيم اللي اسمه أخي توفل، اللي في النهاية خلى إنه يقف في صف داود الملك، ومشى وقف مع عدوه اللي هو ابنه يعني أبشالوم، اللي قرر إنه ياخد كل الحكم ويمسك المملكة له. ودي الحاجات اللي ممكن تتعب قلوبنا وتضعفنا جدا جدا، لما نحس إنه الناس ما معانا، الناس ما شايفيننا، الناس استغنوا عن نصايحنا وعن مشورتنا. لكن تعال بقلبك ده قدام ربنا، وهو القادر يغيره، وبدل الحكمة البسيطة دي والمعرفة دي يديك حكمة أعمق وأكبر، وتعرف كيف إنك تمشي في ضرب ربنا العديل. ودي يعني بجد أنا استمتعت بالقصة دي وتعلمت منها الكثير. وانت كمان إذا في نقاط جميلة عجبتك وتعلمت منها راسلني وأكتب لي، يقول لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وده رقمنا اللي دائما نحن بنستقبل فيه رسائلنا. ولحد ما نلاقيكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، وكمان موضوع جديد، اتقبل تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. معاكم أنا القس فيليمون، فمبسوطين أن نلتقي في هذه الحلقة ونتكلم عن أصبحنا أبناء الله حسب الوعد. يلا جهز كتابك المقدس ونوتة وقلم، ونحن نتكلم مع بعض في الحلقة دي. موضوع هيعجبك وحيكون رائع. أصبحنا أبناء الله حسب الوعد، كيف الكلام ده؟ كيف أصبحنا أبناء الله؟ هقرأ معاكم الآيات دي من غلاطية الأصحاح الثالث من عدد 26. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. أصبحنا أبناء الله. في آيات قبل الآية 26 عدد 25 بيتكلم عن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. تحت مؤدب يعني تحت وصايا، تحت وكلاء، تحت ناس يعني يمشونا ويربونا. فخلاص طلعنا من القصة دي، من قصة إنه نحن الناموس يمشينا أفعل أو لا تفعل، أفعلي أو لا تفعلي. طلعنا احنا من الحاجة دي. ليه طلعنا منها؟ لأنكم قال جميعا أبناء الله، لأنه بعد ما جاء الإيمان ما حنكون تحت وصايا، لكن أصبحنا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. فجاء يسوع المسيح وعمل فرق في حياتنا، قربنا له، صيرنا أولاده. فبقت هنا العلاقة ما فقط علاقة، يعني خلينا نقول علاقة عبد بسيد، أو علاقة طفل صغير قاصر زي ما حتوضح الآيات الجاية. وبنمشي يعني ما قادرين نتصرف برانا، ما عندنا روح مسؤولية. لا، في يسوع المسيح أحبائي انتقلنا، أو حياتنا انتقلت من مجرد ناس نطبق قوانين نطبق شريعة، لا، أصبحنا إحنا أولاد البيت، أصبحنا الآن أبناء الله بيته كيفية. لما يوحنا بيعلن وبيتكلم وبيقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وبعدين يكمل يقول يعني أبناء الله بمعنى ما مولودين من جسد ودم ولحم، لا، من الروح. فنقلنا ونقل حياتنا من مجرد إنه نحن كنا ناس مجرد عبيد يطبقون وصايا وأوامر، لا، انتقلت حياتنا دلوقتي لتكون جزء مهم جدا، وإنه إحنا صرنا أبناء الله. كيف تاني؟ بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم، بولس هنا لما نقول كلكم قاصد بهم اليهود من ناحية أصحاب الشريعة والناموس، وقاصد بهم الأمم من ناحية تانية أصحاب الديانات الأخرى، فبيشملهم كلهم. وبيقول هنا عشان ما في زول يفتكر أنا قاصد بس أبناء إبراهيم بالجسد أو قاصد اليهود بني إسرائيل، عشان ما في ذلك يكون لما أنا أقول لأنكم جميعا أبناء الله معناته أنا قاصد شريحة معينة من الناس أو من الشعب، لا، هنا أنا قاصد كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. قلت لكم قبل منهم هم كلكم ذيل. بوضح في عدد 28 بيقول ليس يهودي ولا يوناني، يهودي بمعنى أصحاب الناموس والشريعة، ولا يوناني اللي هو بيمثل الأمم، بيمثل يعني مجموعة من الأمم والديانات الثانية.
شريحة تانية من الناس، عبد ولا حر، ذكر وأنثى، جميعا واحد في المسيح يسوع. شفت النقطة اللي وصل بها الرسول بولس؟ لأن رسالة بولس هنا في غلاطية عاوز يوصل المفهوم ده، إنه يا جماعة في يسوع المسيح أصبحت القصة مختلفة تماما بما كان عليه من تقسيم الناس دينيا بأنهم دل يهود ودل أمم. القصة دي انتهت، انكشف الستار، يعني نقد يعني الحائط المتوسط، السياج اللي في النص اللي بيفصل ما بين اليهود وما بين الأمم، اتكسر الحاجز ده وانكشفنا جميعا، أغلق علينا جميعا إنه إحنا خطأ. وبالتالي كل من يؤمن بيسوع المسيح، إن كان يهودي أو يوناني، إن كان عبد أو حر، إن كان ذكر أو أنثى، جميعنا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. طبعا الكلام ده كان صعب جدا لواحد يهودي متشدد إنه يقر مع بولس ويقول تخيلوا بولس بيخطني، أنا اليهودي الشريف، أنا اليهودي المكرس، أنا اليهودي المقدس، بيخطني في مرتبة واحدة، بيخطني في مكانة واحدة، بيخطني في مستوى واحد، ويقول الأممي هو معي في نفس المكان، نسل إبراهيم. ده الكلام اللي عاوز يقوله بولس، وربما الكلام ده عمل صدمة لكثير من اليهود المستمعين لبولس في وقته. لكن بولس هنا ربطها بحاجة مهم جدا، أنتم هتبقوا نسل إبراهيم فقط لما تكون عندكم ارتباط بالمسيح يسوع. فاليهود المتشدد اللي عنده الوصايا والناموس والشريعة والأنبياء والتاريخ قديم في أمور الدينية، وأممي عاش أجداده معظم حياتهم كل الوقت بتاعهم هم بيعبدوا أصنام، تخيلوا أنه ديل كلهم الرسول بولس في خدتهم في مرتبة واحدة، يهودي ويوناني، عبد وحر، ذكر وأنثى، بيقول لهم أنتوا مع بعض في مكان واحد قدام المسيح، قدام الله، أنتوا خطأ. فواحد بيقول له كيف؟ أنا عشت من أبهاتي ومن أجدادي نحافظ على الشريعة ونعرف الله، كيف بتخطني مع أممي نجس؟ أنت بتخطني في مرتبة واحدة. فبولس عاوز يكرر ويقول كلام مهم جدا جدا، ويؤكد لي حتى المؤمنين من الخلفية الأممية الوثنية بأنه أنتوا ما ناقصين، على فكرة أنتوا ما أوطى، وأنتوا ما ناقصين من اليهود اللي هم عندهم الشريعة طالما أنتم آمنتوا بالمسيح. فأصبح الجميع إذن في مكان واحد، وتخيلوا حسب الموعد أنتم ورثة. فالأمم يقول هللويا، مجدا للرب، أنا أصبحت من ضمن عائلة الله، من ضمن نسل إبراهيم بالإيمان بالمسيح يسوع. والناموسي أو اليهودي الأدرك وعرف تماما إنه هو بدون يسوع هو لا شيء، يقول هللويا مجدا للرب إنه أصبحت روحيا من نسل إبراهيم، وأصبح الأمم أخوي، صرنا إخوة مع بعض في الإيمان، أصبحنا ورثة مع بعض في الإيمان، والمسيح يضمنا، المسيح يأخذنا جميعنا في حياة الإيمان. ما أروع هذه الفكرة، ما أروع إنجيل المسيح، ما أروع عمل الله إنه يجمعنا من ديانات مختلفة بما فيها اليهودية ليضعنا في مكانه في مستوى واحد، إنه نكون إحنا أبناء الله. إذن صرنا أبناء الله، أصبحنا أبناء الله حسب الوعد وحسب الموعد ربنا أداه لإبراهيم. مجدا للرب إلهنا كل المجد. خلونا بفرحة دي نستمع لهذه الترنيمة.

مرحب بكم مرة تانية. ونحن أخذنا موضوع كان جميل وموضوع رائع. خدتنا كلنا مع بعض في مرتبة واحدة، مستوى واحد، إنه إحنا صرنا أبناء الله بالمسيح يسوع. اتشالت حكاية الناموس والشريعة، وأصبح اليهودي أصحاب الناموس والشريعة والمتشدد فيها مع الأمم الخاطي الوثني بتاع آلهة تانية، أصبحنا في مستوى واحد بيسوع المسيح. كانت فكرة جميلة، كانت فكرة رائعة. أنت كمان ممكن تكون جزء من العمل ده فقط بالمسيح يسوع، مهما كانت ديانتك، مهما كان اعتقادك، مهما كانت فكرتك، تجي ليسوع المسيح، تبقى في مكان واحد، في مستوى واحد، إنك تكون وارث بالمسيح، وإنك تكون من نسل إبراهيم. وده كان شيء رائع عمله المسيح في حياة البشرية، كيف الله جمعنا وجعلنا إن نكون جميعا نحن أبناء الله. ربنا يبارككم، شكرا شديد من أجل وجودكم معنا واستماعكم لهذه الحلقة. نصلي بأنك أنت تكون جزء وتكون واحد من أبناء الله ومن نسل إبراهيم. إلى أن نلتقيكم في الحلقة الجاية، الرب يبارككم، وفعلا بنترككم في رعاية الرب.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف، وفي برنامجنا دي بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، كيف تقدر تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة المسيحية كنموذج للكنيسة تكون مستعدة لكل حرب وتقدر تنتصر في هذه الحرب. وأذكركم في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن عدونا، عن عارف عدوك وشخصية عدونا، وعنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا، أي من أين جاء إبليس. خلونا نطلع فاصل موسيقي ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وأذكركم إنه عنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا. والعنوان ده احنا جبناه ليه؟ لأنه في كثير من المؤمنين في محلات كثيرة من العالم بيسألوا من أين أتى إبليس؟ إبليس ده جا من وين؟ فهم بيقولوا مضم الله هو خالق كل شيء، فليه إذن ربنا خلق إبليس؟ ما هو ربنا عارف إنه إبليس هو العدو بتاعنا، هو حاكم ظالم، هو مهلك، هو مخادع، فليه ربنا سمح أو جابه حتى؟ حقيقة أحبائي المستمعين، الكتاب المقدس ما بيحكي لنا الكثير عن الأوقات أو الفترات السبقت خلق العالم، لكن بيتكلم مثلا في سفر التكوين إصحاح 1 عن تكوين أو إنشاء أو خلق العالم. لكن قبل خلق العالم، يعني قبل ما توجد السماء والأرض والبحار والأسماك والأنهر وكل الكون والشمس والقمر والإنسان حتى، كان في شنو؟ الكتاب ما كشف ولا أعلن لنا كثير عن الموضوع ده، لكن الكتاب المقدس يتكلم عن إبليس كشخصية أو كشخص موجود وكحقيقة قائمة. وما كده وبس، لكن لما نتكلمنا في حلقة سابقة تكلمنا عن شخصية عدونا، عرفنا إنه إبليس هو ملاك ساقط، هو كان ملاك عنده مكانة عالية جدا جدا، يمكن نقدر نكون إنه هو يمكن يكون بعض الله مباشرة في القدرة وفي الإمكانية، لكن بكل أسف هو شنو؟ سقط بسبب الغرور بتاعه، وبكده أصبح هو إبليس، أو أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم، وأصبح بعد ذاك يشن حرب على جماعة المؤمنين في كل مكان. ولما سقط إبليس، الله شنو؟ طرده من مكانه أو من المقام أو من مكانه القريب عند الله مباشرة. وخلونا نقرأ مع بعض أحبائي، بيتكلم الكتاب المقدس في رسالة يهوذا إصحاح الأول، وهي عبارة عن إصحاح 1 في الأعداد من 6-7، بيتكلم عن إبليس وعن ملائكة إبليس. فبيقول: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبعد ذاك بيتكلم عن سدوم وعمورة وكيف المدن دي فسدت، فبيضرب مثال أو بيعمل مقارنة إنه هذه الملائكة زي ما هم فسدوا وتركوا المسكن بتاعهم وتركوا المقام حقهم، فربنا قيدهم بسلاسل أبدية وخلاهم قاعدين ومنتظرين يوم الدينونة العظيم. السؤال هنا، لو إبليس هو مقيد فكيف هو قادر يشن حرب؟ الكتاب بيعلمنا ببساطة شديدة إنه إبليس له وقت يسير جدا وقوة غليلة جدا. فإذا الحرب اللي بيعملها إبليس اليوم ده أو الأيام الجاية وقبله، فهو بيعملها في نفسه الأخير، باقي له أيام قليلة، باقي له وقت قليل، وهو تحت القيد وتحت السلاسل. فهو إذا بيحارب في اللحظات الأخيرة، يحاول قدر الإمكان شنو؟ إنه يشيل عدد كبير من الناس أو من البشر ويخشوا معه شنو؟ لجهنم إبليس المعدة له هو شخصيا. فإذا لازم نعرف الأصل بتاع عدونا هو ملاك سقط، وبيتكلم عنه الكتاب المقدس زي ما ذكرنا قبل كده، قال عنه هو رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم. ونتذكر كلنا إبليس هو بيجرف الرب يسوع المسيح، كان بيتفخر قدامه ويقول له شنو؟ دفع إلي كل سلطان، يعني كل ممالك الكون وكل ممالك المسكونة دفعت إلي وهي كلها تحت يدي، لو أنت سجدت لي أنا بعطيك كل هذا. ولكن الرب يسوع المسيح قال له: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده وتعبد. فإذا إبليس هو شنو؟ بيدعي أنه هو مالك كل الكون، وفي نفس الوقت بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هو إله هذا الدهر. هو بيحاول يعمي أسهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل الرب يسوع المسيح. وبكل أسف إبليس بيمارس هذه الحرب، فهو ده الأصل بتاعه، جاء من المكان دي وعاز ياخد كل المؤمنين يكونوا معاه في جهنم. والكتاب المقدس بيتكلم في روميا، يحذر كل المؤمنين في كل مكان، يقول لهم: ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه. يعني يا جماعة المؤمنين، لو أنتم تطيعوا الله فأنتم عبيد لله، ولكن لو أنتم ذهبتم وأطعتم إبليس فأنتم قد أصبحتم عبيد لإبليس. فإذا إبليس المخادع بيحاول بكل الطرق شنو؟ إنه يخلي الناس تخضع عليه وتطيعه،
لكن الله كشف لنا عن أصل العدو ومن أين جاء وكيف نستطيع أننا نصمد ونحاربه بكل قوة. حاجة تانية مستمعي راديو سمر في كل مكان، إنه إبليس يحاول على قدر ما يقدر إنه يحاكي الله، يعني يقلد ربنا. يعني الله بيدينا حياة أبدية وبيدينا الحياة الأفضل، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، قال الرب يسوع المسيح. أما إبليس فيقدم تمتع وقتي بالخطية. إبليس يقدم لنا تمتع وقتي زي ما يقول رسالة عبرانيين، فهو إذن يحاول يشتغل ضد الله أو يقلد الله في الحاجات دي، ولكن بكل أسف هو مصيره جهنم. أحباء المستمعين، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وعرفنا أنه أصل عدونا إبليس أنه كان ملاك وسقط، وهو يحاول يقلد الله في أمور كثيرة ولكن لا يقدم شيء. فإذا مستمعي المؤمنين في كل مكان، لما تواجه مآسي أو آلام أو تجارب، اتأكد أنه التجارب والاضطهادات دي هي من إبليس، لأنه إبليس بكل أسف بيتكلم الكتاب بيقول أنه هو سيطر على العالم وأن العالم قد وضع في الشرير. فإذا التجارب ليست هي من الله، فإنت لما تعرف أصل عدوك تستطيع أنك تحارب. الرب يدينا نعمة وخلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب لأنك أنت كشفت لنا عن أصل عدونا، إنه هو يحاول يدينا التمتع وقتي بالخطية، ولكن أنت يا رب تدينا الحياة الأبدية. عشان كده يا رب نصلي إنك تبارك شعبك في كل مكان، وتبارك كل مؤمن، وتفتح عيونه حتى ما يتعرف على أصل عدونا إبليس الملاك الساغط، ويستطيع إنه يصمد أمام كل تجارب العدو. لك وحدك يا سيد كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده مستمعي راديو سمر نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، استودعكم بين يدي الله القوية، والرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتغوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل الصيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.